إليك ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.net
2: على 3W RMFM.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أنوار الصباح

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. هو صلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرا عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، نورا وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني نجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثلاث مرات. سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناها سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، تقولش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوروا أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصلوا اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1.
5: 71 177 1.
4: وخلي مساجك وسمع الصوت.
5: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه. ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رما فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة. السبعة ودقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من نهار على صباح بتاريخ اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الموافق ل 12 ربيع الثاني 1448 هجري. نقولوا يهنيكم الرواء صبحية اليوم، بعض الأمطار منذ لحظات في مساكن، ربي يرحمنا إن شاء الله وربي يغيثنا وربي يزيدنا من فضله. إذا عنا 26 يوم في فصل الخريف، وبالنسبة لي شروق الشمس نهار اليوم الخميس كان في حدود 6:06 في مساكن، وغروبها يكون 6:13. المعطيات الأولية لطقس اليوم، إذا فما إمكانية متاع أمطار، أكيد نشوفوا بعد شوية آخر المستجدات من المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن الطقس يكون كثيف السحب صبحية اليوم إلى غاية تقريبا 9 والعشرة متاع الصباح تكون فما سحب عابرة. ودرجات الحرارة اليوم تقريبا كيف ما البارح، فما استقرار ذي حسب المعطيات الأولية، وأكثر التفاصيل تلقاها معنا أكيد بعد شوية في النشرة الجوية من المعهد الوطني لرصد الجوي. نسيسر وإحنا مستعملي الطريق بعد البخنيس الصغير متاع المطر اللي شدناه منذ لحظات في مساكن سيسر، وإحنا في الطريق وحيدة الكياس يكون يزلق شوية في القيت هذية. إذن لا للسرعة، وإن شاء الله ربي وصلكم المقاصدكم سالمين. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، ويكون معنا خليل في البوان مارشي. بداية من 9:04 نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة، نبدأ وديما بدعوة خير، ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. قولوا اللهم أنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك. يا ربي نسألك خير ما في هذا اليوم، يا ربي وفقنا إلى كل ما فيه خير لنا يا ربي، وبقي سترك علينا وعلى وليداتنا وعلى بلادنا، وارزقنا كل خيره.

0: الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: إن شاء الله نهاركم زين مليان فرحة إن شاء الله ورضيت والدين ودعوات خير ورب إن شاء الله يفتحنا ويفتح لكم أبواب السعادة وين ما تمشي. وصبحية اليوم 7:12 مزنا مكملين معكم ديما صبحيتنا ومشوارنا, وتحية لكل ميمة وكل أب يسمع فينا لقية ذي, ربي يطول في عمارهم وربي يشدهم بصحة أبدينهم وربي يجازيهم عنا كل خيرة.

0: تخيل كل أب وكل أم قصدوا ربي لخدمهم ولي حضروا في رويحهم قصدين ربي إذن لي خدمهم وبش يقضي وأشوارهم. ربي عينكم وربي جزيكم عنا كل خير وإن شاء الله ثمرتك التعب تشوفوها في نجاحها ولديتكم وفي صلاح حالهم إن شاء الله وربي يرزقنا التوفيق جميعا. 13 دقيقة بعد السبعة ما تنسيوش بعد شوية عنا فقرة من القلب للقلب, الفقرة اللي تنجموا تقدموا فيها هدايتكم العزيز عليكم. كان عندك شكون عيد ميلاده اليوم 24 سبتمبر تنجم تخلينا كومنتير تحت بوبليكاسيون النهار على صباحو, جوست تدخل الباج فيسبوك راديو RMFM تلقى البوبليكاسيون تاع النهار على صباحو, غادي تخلينا كومنتير فيها الهدايا نتاعك وحنا نقراو في المباشر بعد لحظات من توا. ملقيت هذا الموعد باش يكون مع النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية
0: طقس اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الموافق ل 12 ربيع الثاني 1448 هجري حسب توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي. سحب تكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع امطار مؤقتة تكون رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية جهات البلاد. ريح اليوم تكون شرقية سرعتها تكون ضعيفة ثم معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب, والبحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب, ودرجات الحرارة القصوى اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح عامة ما بين 28 توصل إلى 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة مئوية بالمرتفعات وتوصل إلى 34 درجة مئوية بالجنوب الغربي. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم في مساكن صبحية اليوم والساعات الأولى لهذا الصباح فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة, وكنا شهدنا منذ قليل تقريبا في حدود 7 غرباء بعض الأمطار في مساكن. إذن تتواصل ولا يتواصل الطقس ملائم لبعض الأمطار في الساعات الأولى لهذا اليوم, ثم بداية من 10 تقريبا فإنه باش يكون فما سحب عابرة فقط لا غير مع درجات حرارة تتواصل نسبيا مرتفعة شوية اليوم توصل إلى 29 درجة مئوية, يعني الطقس يكون بمواصفات ربيعية بعد نصف النهار, وسرعة الرياح عموما تكون ضعيفة إلى معتدلة آخر النهار والليلة. في الليل تتقلص درجات الحرارة يبرد شوية الطقس تقريبا 22 درجة مئوية متوقع والطقس يكون مغيم جزئيا. هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم والله أعلم, ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها, صلاة الصبح كانت في حدود 5:45 خارج 4:41 دقيقة بالضبط, صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و17 دقيقة, صلاة العصر بداية من ماضي 3:36 دقيقة, صلاة المغرب بداية من 6:15, وصلاة العشاء ابتداء من 7:38 دقيقة, وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية
0: خليكم معنا دائما في الاستماع ما تبعدوش لبعيد, يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا, تقول الغنية راجعينا.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للـ10.
1: صباح النور من جديد، 7:21 على موجات راديو رام اف ام. نقولوا صباح الورد لكل مستمعينا متابعينا داخل تونس وخارجها. شكرا لاختياركم الفريكونس نتاعنا 99.8 في مساكن سوسه ولا مونستير تسمعونا ولا 3W@RamFM.net. صباح النشاط والحيويه. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشده فيك، نهير جديد نبداوه متوكلين على ربي، وان شاء الله ربي يرزقنا كل خير. صباح الورد نقولوا من نورة عبد الجليل، صباح النور، تحياتنا مدام زهرة تقول صباح الخيرات ورضايت الوالدين وإن شاء الله نهاركم زين. مرحبا مرحبا زيدا أم محمد أمين، تحية ليك. وأكيد نبدأ مع أولى الإهداءات اللي تخلطنا لقيت ذي عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رام اف ام بيبليكاسيون. النهار الأصبح ونمشيوا لي من القلب للقلب،
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: إذا نقولوا صباح النور، صباح الورد، وإكرام العميري صباح الورد يا لله، تهني بنتها شهد بن حمودة مناسبة عيد ميلادها، تقول إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله نفرح بيك ونشوفك أحسن مهندسة في الدنيا، ربي فضلها. عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتم بألف خيرة. ديديكاس سبيسيال زيدا يجينا من عند أم محمد أمين، صباح الورد، تقول ربي يسعد صباحكم بالصلاة على النبي، صليوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. تقول تحب تتمنى عيد ميلاد سعيد المريم بنت خوها، تقول ربي طول في عمرك وربي خليك لأولادك، قولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة.

0: لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. أيضا نسلم برشا على كميلة علوي، صباح الورد خديجة سناء، تحياتنا لنعيمة بن شواشة، صباح الورد لكم الكل، مدام كوثر الماجري، فاطمة الغماري، كل مستمعينا إذا مرحبا بكم في الاستماع، وتحياتنا لكل الناس اللي برانشي معنا صبحية اليوم. بالنسبة صديقنا وسيم شبيل، صباح النور يا وسيم، إن شاء الله نهارك أسعد ليامات، ربي فضلك سي مختار، إذا يقولوا إن شاء الله لباس، أزمه وتعدى إن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس على كل، وربي فضله لك، وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. صديقنا وسيم شبيل 7:24 دقيقة الموعد يكون لقية هذية كالعادة مع 24 في دقيقتين، نرجو على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: في 24 في دقيقتين نلخص لكم يوميا ابرز مسار ومتقال. اذا خليك لاباج تعرف كل نهار شنو صار، شنو هي اخر المستجدات والاخبار. نبداو اخبارنا من مساكن، ونحكيو على انطلاق اشغال صيانه سقف الطابق العلوي اللي بالحي التجاري بمساكن. يوم أول أمس كنت انطلقت أشغال مشروع صيانة متاع سقف الطابق العلوي الأول بالحي التجاري بمدينة مساكن، وذلك في إطار تدخلات بلدية مساكن لصيانة الممتلكات البلدية وتحسين وضعية الفضاءات التابعة لها. ودعات بلدية مساكن في بلاغ لها كافة المواطنين والناس اللي مش تمشي للحي التجاري باش يلتزموا بإجراءات السلامة وتوخي الحيطة الحذر أثناء فترة الأشغال، وشدت البلدية على ضرورة تجنب التواجد أو المرور بمحيط الحظيرة القوام سيجة، حفاظا على سلامة المواطنين وضمانا لحسن سير الأشغال. الأشغال بالموقع تتواصل وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية احترام الحواجز وإشارات السلامة الموجودة بمحيط الورشة إلى حين استكمال المشروع. من مساكن نمشي والسوسة، نحكيو على نسبة تقدم أشغال مشروع مد قناة لتعبئة سد خزان القلعة الكبرى تبلغ 30%. سد الخزان عفوانا، وين أدى ولي سوسة سفيان التنفوري يوم أمس زيارة ميدانية إلى مشروع مد قناة لتعبئة سد خزان القلعة الكبرى، وذلك في إطار متابعة المشاريع الكبرى الرامية إلى دعم المنظومة المائية بالجهة والوقوف على مدى تقدم إنجازها. اطلع ولي سوسة خلال الزيارة على سير الأشغال ونسبة تقدم المشروع، كما تابع مختلف الإجراءات المتعلقة بحوزة المشروع ولا سيما الجزء التابع لولاية سوسة. الوالي أكد على ضرورة استكمال تسوية الوضعية العقارية لحوزة المشروع وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالانتزاع، ومشيدا في هذا السياق بتضافر جهود السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل والإدارات المدخلة لتذليل الإشكاليات المطروحة ودفع نسق الإنجاز. هو بحسب المعطيات المقدمة خلال الزيارة، نسبة تقدم أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى وصلت تقريبا النسبة لحوالي 30% الأشغال، فيما ينتظر استكمال الأشغال وفق الأجال التعاقدية قبل موفى سنة 2027 يعني عام الجاي، كما يرتقب الانتهاء من تركيز التجهيزات الخاصة بالسد مع موفى سنة 2026. ودعا ولي سوسة في ختام الزيارة مختلف الأطراف المدخلة لمزيد تعزيز التنسيق ومواصلة المتابعة الميدانية الدورية للمشروع، بما يساهم في ضمان حسن سير الأشغال واستكمال المشروع في أفضل الظروف وضمن أفضل ولا ضمن الأجال المحددة. أمس نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة اليوم الجهوي الأول للسلامة المرورية تحت شعار حفظ النفس والممتلكات والوقاية من الحوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والمتدخلين في مجال السلامة المرورية. وكان أفاد رئيس إقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيشطي في تصريح إعلامي أنه جهة سوسة سجلت سنة 2026 ارتفاع في حوادث الإفراط ولا في حوادث الطرقات. ونحكيه على الإفراط في السرعة، زادت النسبة متاعه 30%. حوادث المجاوزة الممنوعة زادت بنسبة 30 ولا عفوا ارتفاع في حوادث الإفراط في السرعة بنسبة 30%، حوادث المجاوزة الممنوعة بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع حوادث السياقة تحت تأثير الكحول بنسبة 32%. وأضاف أنه تنظيم اليوم الجهوي يهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حوادث الطرقات وترسيخ ثقافة السلامة المرورية والوقاية، إلى جانب التأكيد على المسؤولية المشتركة لمختلف الأطراف في الحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. كملنا معكم أخبارنا الجهوية. 27 دقيقة في المنستير، كان أعطى والي المنستير عيسى موسى أمس الأربعاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الطريق الجهوي عدد 100، الطريق الرابطة ما بين مدينتي المنستير والساحلين، وذلك على مستوى رومبوان النوفالير. وتشمل الأشغال إنجاز طبقتي الأساس والقاعدة والتغليف السطحي بالخرسانة الإسفلتية وإعادة إنجاز الأرصفة، فضلا عن التشوير الأفقي والعمودي، بما يضمن استعادة الطريق لمواصفاته الفنية وتأمين شروط أفضل للسلامة المرورية. ونظرا لغلق هذا الجزء من الطريق إلى حين استكمال الأشغال، تم اعتماد الطريق الجهوي عدد 92 عبر شارع البيئة بالساحلين كمسلك بديل. وشدد الوالي على ضرورة الرفع من نسق الإنجاز وتقليص مدة الغلق إلى أدنى حد ممكن. نمشي للمهدية، ونتمكنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية أمس من حجز 4.2.7 من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك. وجرت عملية الحجز وفق ما أكدته مصالح الولاية لوكالة تونس إفريقي للأنباء لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. وحرر الفريق بحضور والي المهدية مرفوقا بالمدير الجهوي للتجارة محضر بحث يتعلق بعدم إجراء تحقق الدوري لآلات الوزن مع التدقيق في معاملات وفواتير الشركة. ورفعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمناسبة مجموعة من المخالفات بنفس الشركة، ومنها انتهاء مدة الصلوحية، غياب التنصيصات القانونية لتواريخ الانتاج وانتهاء صلوحية منتجاتها. وشملت نفس المخالفات تخزين

0: هاتفت سائح أجنبي انتهيت بسلبه مبلغ مالي، وقد تم اقتياد المشتبه به إلى مقر الوحدة الأمنية لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في انتظار استكمال التحقيقات وإحالته على أنظار العدالة. إذا بالنسبة لي أخبار مساكن سوسة المنستير والمهدية، من أخبارنا الجهوية شوية أخرى يكون عنا موعد مع أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على ميرام افام، برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير، واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا نواصلوا مع 24 في دقيقتين أخبارنا الوطنية وكذلك الدولية. نواصلوا معكم مع شان الوطنية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: أمس كان ولا من المنتظر أنه يتواصل الإضراب في قطاع نقل المحروقات في اليوم الثاني اليوم الخميس لغاية نصف الليل. هات نسمع شنية آخر التصريحات وآخر المستجدات حسب الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح إعلامي. شنو قال له؟
4: رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول جنبوا البلاد اضراب في قطاع حيوي، لكن فيناش حتى حل وحتى تجاوب، واحنا على ذمة الاطراف اللي تحب تلقى حل. المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 ماي 2019. المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع ومن بعد شركة نقل المحروقات.
0: في سياق متصل كان أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بلاتين، كان أكد أمس في تصريح إعلامي توفر المحروقات بمحطات الشركة، وشدد على أنه عمليات التزويد تتواصل بشكل طبيعي، وأوضح أنه عددا من سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا أمس بعملهم في حين يواصل بقية السائقين العمل بشكل عادي، وأشار إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ أول أمس، كما أضاف أن الوحدات الأمنية تتولى تأمين المسارات والشاحنات والعمال بالتزامن مع دخول قطاع نقل المحروقات في إضراب لمدة 2 يوم بداية من يوم أمس، ويتواصل اليوم بدعوة من جامعة النفط والمواد الكيميائية.
5: تم عدد لا بأس به من السواق قاعدين يخدموا وينقلوا المحروقات، لنا احتياطات محطات زودناها بما فيه كفاية بالمحروقات. صحيح أنه مش كل السواق خلطوا في عملية نقل المحروقات، ولكن ما فهمش مشكل تزويد المحطات تم بشكل عادي، حتى السواق اللي جاءوا مشكورين متفاهمين الوضع. إذا كان ثم إشكاليات زادة باش نواصلوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. الأصل في الأشياء أنه يكون الوضعية طبيعية، واخذوا ما يكونوا عندهم تغطية اجتماعية مطالبهم ويقع تلبيتها، إذا كان ثم زيادات في الأجور يلزم يأخذوها باش نضمنوا شوفير يخدم في ظروف طبيعية، ولكن في المقابل كما ثم حق الإضراب ثم حق العمل، لا يجب إذا كان ثم شكون يحب يخدم معناتها يقع التصدي ليه. على كل حال اللي جاء ويخدموا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، نطمنوا أنه المحروقات موجودة.
0: مواصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:36 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: البريد التونسي في بلغلي كان فاد يوم أمس بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينير بي اس من

0: عاملي بطاقة جرايتي، اللي عنده بطاقة جرايتي ينجموا أكيد يسحبوا جرايتهم. هي العملية بدأت يوم أمس الخمسة متاع العشية وتتواصل إذن بقية الأيام، ينجموا يجبدوا إذن جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. في خبر آخر، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم الخميس 24 سبتمبر وتتواصل لغاية يوم 31 أكتوبر المقبل، في تصريح البارحة في الإذاعة الوطنية.
1: نهار الجمعة فارطة وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها. اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ، يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الحاج. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
0: نواصل معكم في 24 في دقيقتين. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة كانت أعلنت عن انطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة ولمقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الوكالة أكدت أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهني قطاع الصحة، ودعات إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي، واستعرضت أبرز المؤشرات اللي تستوجب الإبلاغ كما وجود تغليف غير طبيعي، مظهر غير مألوف للمنتج، ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج، فضلا عن رصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة. الوكالة الوطنية للدواء وضعت 3 قنوات مباشرة لتلقي الإخطارات والبلاغات، منها المنصة الرقمية عبر تعميم النموذج الإلكتروني المتاح مباشرة على الموقع الرسمي للوكالة، ولعبر البريد الإلكتروني بإرسال التفاصيل والمستندات على العنوان المخصص للغرض dpm@rns.tn أو عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. نكمل معكم دائما أكيد متابعتنا وكل أخبارنا ونمشيوا لآخر المستجدات الدولية.
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: في آخر المستجدات الدولية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس أن واشنطن وبكين اتفقوا على تمديد الهدنة التجارية بيناتهم لمدة 2 شهر بعد ما كان مقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر. وبعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني، قال بيسنت أنه أكبر اقتصادي والأكبر اقتصادين في العالم اتفقوا على تمديد التهدئة الاقتصادية بين البلدين اللي كان من المقرر تنتهي في 10 نوفمبر، وين حيث صار تمديدها حتى 10 جانفي. ويأتي الإعلان عن تمديد الهدنة التجارية بين البلدين تزامنا مع زيارة يؤديها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. البارحة فرنسا إذن تدعو إلى انتخابات في الأراضي الفلسطينية، وإن شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في نوفمبر، وأكد أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وذكر بارو خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الانتخابات مقررة في 28 نوفمبر 2026 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفي الربع الأول من عام 2027 بالنسبة للانتخابات الرئاسية. أمس أمام الأمم المتحدة. إذا تعهد الرئيس أحمد الشرع رئيس السوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه الجولان اللي ضم الكيان الصهيوني أجزاء منه ويحتل أخرى قال باش يبقى أرض سورية. وقال الشرع في كلمته لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن يتمس شرعية سوريا وسيادة سوريا قانونا ونفاذا القانون الدولي. يقول الجولان سيبقى أرض سوريا. أكيد متابعة لأهم المستجدات والأخبار. إيران أمام الأمم المتحدة البارحة تقول لا مفاوضات دون قبول شروطنا. شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه إذا لم توافق أمريكا على شروط طهران يقول لن تفتح ولا لن همش مش يفتحوا مذيق هرمز ولن تكون هناك مفاوضات. وحذر المسؤول الإيراني من أنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع أمريكا في وقف الرحلات الجوية الإيرانية يقول لن تتمكن مطاراتها من العمل. وكشف أنه بلاده منحت أمريكا مهلة 5 أيام لتنفيذ شروطها قبل فتح مذيق هرمز اللي اعتبروه ضمانة للمفاوضات. هذا يش عنا إذن في أخبارنا جهويا وطنيا ودوليا ملخص لأبرز ما صار وما تقالت و7:42.
2: 24 في دقيقتين.
0: مواصل معكم ديما المشوار في النهار الأصبح وبعد شوية مع رقم اليوم. خليكم معنا فقراتنا متنوعة. أيضا يكون عنا موعد مع الأخبار الرياضية بداية من 8 مع مهدي وأكيد نحكي على المنتخب الوطني التونسي وآخر الأخبار الرياضية وطنيا ودوليا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد الشهر على نرم فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته. وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول. وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء. وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: النهار على صباحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 7:54 دقيقة على موجتنا موجة راديو رما فهم. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين وحيدة وحيدة في الكياس، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. نصبحوا على سالم صفصافي، صباح الورد، نهارك سعيد سلام أسمى، نهارك طيب عواطف بنت تركيا بكوش، نهارك سعيد مبارك، تقول ربي يسعد صباحكم بالخير والفرح. تحياتنا صفاء وسليتي، صباح الورد كل متابعينا وين ما كنتم. ولقيت ذي عنا فقرة رقم اليوم، الرقم متاعنا هو 5077. شنية دلالات الرقم ذي على شنو يحكي؟ التفاصيل والخبر بالأرقام. رقم اليوم. أمس وزير الخارجية التونسي تحدث عن عودة 5077 مهاجر غير نظامي طوعيا، يقول منذ غرة جانفي 2026. محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كان التقى أمس على هامش، ولا أول أمس على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كان التقى أميا بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة وفق ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية. اللقاء تناول علاقات التعاون القائمة ما بين تونس والمنظمة، وإن تم في هذا الإطار يقول التداول في النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج. يقول مكنت من العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجر غير نظامي منذ غرة جانفي 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجر غير نظامي منذ إحداثها، هذا فضلا عن العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. تم تثمين الجهود اللي تبذلها المنظمة في هذا المجال والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية، وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. إذن نحكيه في رقم اليوم على 5077 مهاجر غير نظامي رجعوا طوعيا يعني لبلدانهم الأصلية منذ غرة جانفي بداية العام ذي 2026. إيش عنا في رقم اليوم؟
2: رقم اليوم.
1: بعد شوي يكون الموعد مع الأخبار الرياضية، نحكي على المنتخب الوطني التونسي. البارحة معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي يقول ويأكد أنه الفوز على أوغندا في مستهل تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يقول أمر حتمي من أجل انطلاقة جديدة لنسور قرطاج على درب التأهل إلى النهائيات القارية. يقول عازمين على تحقيق الفوز قدام أوغندا واستعادة إشعاع الكرة التونسية قاريا. بعد شوية التفاصيل وأكثر أخبار رياضية مع مهدي في أخبار 8.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه. أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: بقيت الشهر على أرانا فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولاي 20 955 407.
3: كبريسيتي خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
5: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع أرم ماجازين.
4: أرم فام
3: في مساكن
4: في سوسة.
3: تونسنا.
5: صباح الخير، صباح النور. المنتخب الوطني التونسي يسهل المشاركة امتعه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر، عندما يستضيف منتخب أوغندا على ملعب حماد العقر برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، وتنطلق المقابلة على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس في مواجهة يسعى خلالها أبناء المدرب معين الشعباني لتحقيق بداية قوية في التصفيات. نعطيكم فكرة على التشكيلة المنتظرة اليوم للمنتخب التونسي: أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ياسيسي، إلياس العشوري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري. كان أكد المدرب معين الشعباني أن الفوز على أوغندا في مستهل تصفية كأس أمم إفريقيا أمر حتمي من أجل انطلاقة جيدة لنسور قرطاج على درب التأهل إلى النهائيات القارية، فضلا عن الأهمية النفسية الكبيرة للمقابلة المرتقبة باعتبارها أول مباراة رسمية بعد معشته كرة قدم التونسية من أحداث في المونديال الأخير. وأوضح الشعباني خلال الندوة الصحفية اللي انعقدت بقاعة المؤتمرات العالمية بملعب حماد العقر بيرا بمناسبة المباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027، واللي بيجتمع المنتخب التونسي كما قلنا اليوم بنظيره الأوغندي، أنه اللقاء هذا المرتقب لن يكون سهلا لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أن المنافس يخوض المباراة دون ضغوطات، بما أن أوغندا متأهلة سلفا للنهائيات القارية باعتبارها إحدى البلدان المنظمة للحدث، فضلا عن إمكانية منتخب الرافعات الذي يتمتع بأسلوب لعب مباشر وبدني بالأساس، ولهذا يتعين على لاعبي المنتخب التونسي التحلي بالتركيز التام طوال ردهات المقابلة. وتابع المدرب المنتخب التونسي بالقول أنه الأجواء صلب المنتخب إيجابية للغاية، وهناك تواصل مستمر بين اللاعبين والجهاز الفني ولمسات إصرار أيضا كبير من العناصر الوطنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها استعادة إشعاع كرة قدم التونسية قاريا، فالجميع في حالة تركيز تام من أجل بداية موافقة في هذه التصفية. نعطيكم فكرة على برنامج المقابلات اليوم في التصفية الكان، بداية من ماضي ساعتين منتخب الناميبي في مواجهة منتخب الكونغو الخمسة. في البرنامج نلقاو ثلاثة مقابلات: ليبيا في نفس مجموعة المنتخب التونسي في مواجهة منتخب بوتسوانا، أيضا موريتانيا في مواجهة منتخب أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو تستضيف منتخب غينيا الاستوائية. بداية من الثمانية متاع الليل الكاميرون في مواجهة منتخب جزر القمر، أيضا الكوتيفوار في مواجهة غانا، سيراليون في مواجهة زيمبابوي، والمنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الأوغندي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت البارح إلى اتفاق رسمي مع المدرب فريد شوشان يقضي بتولي تدريب الفريق، وبشرع شوشان في مهامه الجديدة بداية من اليوم الخميس. نفس هذا السياق أيضا مع التعاقدات والمدربين، الهيئة التسييرية الجديدة للترجي الجرجيسي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شكر الخطوي للإشراف على الإطار الفني للفريق. تعاقدت الشبيبة القيروانية البارح مع المهاجم ماهر الوسلاتي، وأمضى الوسلاتي عقد لمدة ثلاثة مواسم مع الشبيبة إلى موفى جوان 2029 قادما من الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن الفريق يستعد لانطلاق بطولة الرابطة الثانية بإشراف المدرب لطفي القادري. أعلن النادي الإفريقي البارح عبر صفحته الرسمية عن تركيبة أعضاء اللجنة المشرفة على الجلسات العامة والمنخرطين. نعطيكم فكرة على التركيبة النهائية: رئيس اللجنة معز الخميري، نائب رئيس اللجنة أحمد الشملي، الكاتب العام ليلى الشابي، الكاتب العام مساعد عزيز بن أمين، عضو مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي الدريدي. يواجه الترجي الرياضي التونسي فريق أولمبي الزاوية الليبي وديا في عين دراهم يوم السبت 26 سبتمبر، وستكون هذه المواجهة هي الأولى لفريق بسويقة في طرابلس عين دراهم استعدادا لباقي الاستحقاقات. نذكر أنه رئيس الفرع كرة قدم بالترجي شكري الوعر أتم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لخلافة المدرب السابق للترجي. يواجه النجم الساحلي فريق خطف القلعة الكبرى يوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح بالمركب الرياضي للنجم الساحلي، وتنترج هذه المباراة في إطار استعدادات فريق جوارة الساحل لمواصلة مشواره في البطولة والوقوف على جاهزية اللاعبين ومعالجة النقائص، إلى جانب منح الفرصة لعدد من العناصر واللاعبين الشبان. وستكون المقابلة أيضا أول ظهور للمهاجم النيجيري الجديد إيدو بقميص النجم الساحلي. أهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة إلى الدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد فوزه بقصر الرياضة بالمنزه على نظير المغرب 3-1، وباش يواجه المنتخب التونسي في الدور النهائي يوم غد الجمعة المنتخب الكاميروني، واللي كانت أهل على حساب المنتخب الجزائري 3-1 مقابل شوط. نذكر المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. في دوري الأمم الأوروبية نحكي على المسار الأول وأبرز المواجهات اليوم، بداية من 9:15 متاع الليل في البرنامج هولندا في مواجهة المنتخب الألماني، صربيا تواجه منتخب اليونان، المنتخب النرويجي في مواجهة منتخب الدنمارك، والبرتغال تواجه منتخب بلاد الغال. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
6: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على أصبحوا مقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معكم.

0: حياتي.
1: نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه.
2: ملا عدل الموجة،
1: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
2: النهار على صبحه.
1: النهار على صبحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10.

0: سبعة العشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. تو 8:26 دقيقة على موجات راديو رما فام. الموعد لقيت ذا يكون مع فقرة أسمع ما نقرأ لليوم، عودة على أبرز العناوين، أبرز المقالات الصادرة بجرايدنا الورقية، أيضا مختلف المواقع الإلكترونية. بالنسبة لنهار اليوم حوصلة لقيت هذا لأبرز المقالات.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: نبدأ معكم جولتنا مع الصفحة الأولى لجريدة الصباح واللي في عددها اليوم. تكتب في الصفحة رقم 2 تحدثت على الصحة، تقول الصحة الواحدة، تونس تران على الاستباق وتكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة. أيضا من العناوين اللي نقراها في جريدة الصباح لليوم، تقول في صفحتها رقم 4 تتراوح ما بين 10 و15 ألف تلميذ سنويا، فما هجرة عكسية من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، تضع الدولة أمام تحديات جديدة، تكتب الصباح. من العناوين الأخرى في الصباح نقرأ، نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يقول تسوية الأبار العشوائية والديون الفلاحية في صدارة الأولويات. والبرلمان لجنة التشريع العام تتداول في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. ومن الصباح أيضا نقرأ في الصفحة رقم 3 يعزز موقع تونس كبوابة تقية متوسطية، مشروع الربط الكهربائي الميد بين تونس وإيطاليا جسر تاقي استراتيجي يربط أوروبا بشمال إفريقيا. نقرأ أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة لإدارة العمل وتطوير أداة متفقدي الشغل. أيضا نقرأ تونس والبنك العالمي يبحثان تعزيز التعاون وأفاق الشراكة خلال المرحلة القادمة. هذه من العناوين اللي نقرأها اليوم في جريدة الصباح. رياضيا في الصباح، تصفيات كان 2026 تونس أوغندا اليوم المباراة 8 متاع الليل، أول خطوة تكتب في رحلة استعادة الثقة. نمشي لجريدة الصحافة اليوم اللي حكيت على قطاع النقل البحري والموانئ، تقول رفع استراتيجية للاقتصاد ورفع استراتيجية للاقتصاد والدفع للتنمية، أكيد قطاع مهم جدا قطاع النقل البحري والموانئ. التفاصيل في جريدة الصحافة اليوم. نمشي لجريدة الشروق، الشروق في عددها اليوم نقرأ جرائم المراهقين تنتشر، إذن عودة على جريمة كوندار، إذن تفاصيل تقاوها في الشروق، جرائم المراهقين تنتشر. أيضا من الشروق نقرأ في العدد ولا في الصفحة الأولى للجريدة، سماسرة منحرفون للاستدراج سوق للدعارة على شبكات التواصل الاجتماعي، الصفحة رقم 14 نلقاو إلا التفاصيل. أيضا نقرأ في الأخبار الدولية، غزت كلمات قادة العالم في الأمم المتحدة فلسطين تسقط مخطط ترامب، الصفحة رقم 4 للصفحة رقم 8 نرجع أكيد نقرأ مع ولا في جريدة الشروق أهم ما تقال البارحة في الأمم المتحدة. أيضا طهران ترفع سقف التحدي، فتح هرمز بشروط، والتفاصيل دائما في جريدة الشروق. بالنسبة لي مباراة المنتخب التونسي وأوغندا الليلة في رادس، تكتب الشروق تقول لقاء المصالحة. إذا بخصوص العناوين، عناوين الجرائد اليوم وأبرز العناوين في أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: عليكم معنا مواصلين معكم المشوار. 8:31 دقيقة، راجعين بعد شوية أكيد في فقرة منك نسمع.

0: جمال من 7 للـ10
1: رجعنا لكم تو 8:39 دقيقة. كنا نسمعوا في غنيتي أنا بعد شوية رغب عليهم جوزيف عطية. مازلنا معكم بالموزيكا في البلاي ليست متاعنا متنوعة بين جديد بين القديم أيضا, وتلقاو التونسي تلقاو الشرقي, وأكيد إن شاء الله عاملين معنا بون كيف, خاصة الناس اللي في خدمة لقية هذا. هات نمشيو في منك نسمع نحكيو على وزارة التربية اللي تكشف عن رزنامة الفروض والاختبارات بالإعداديات والمعهد. يمكن برشا يقول لك يا كامل سيبا مازلنا كرجعنا ولينا نحكيو على الامتحانات ونحكيو على رزنامة الفروض. حل عينك غمضة, حل عينك غمضة, الأيامات تجري وربي يصلح في حالنا وحال وليداتنا وربي ينجحهم وربي يوفقهم. هات نشوفوا شنو قالت وزارة التربية في بلاغها.
0: منك نسمع, منك نسمع.
1: وزارة التربية كانت أعلنت عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية, واللي تضبط مواعيد الفروض التأليفية وفترات إنجازها وإصلاحها وإرجاعها إلى التلاميذ, إلى جانب أجيال تنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية. الرزنامة تتوزع على مختلف الثلاثيات وفق المواعيد التالية. بالنسبة للثلاثي الأول, شنو عنا امتحانات وشنو تقول الرزنامة بالضبط؟ بالنسبة للثلاثي الأول, الوزارة حددت نهار 21 نوفمبر 2026 هو آخر أجل للاختبارات والفروض متاع المراقبة, في حين تمتد فترة الفروض التأليفية من نهار 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026. أما إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلامذة يمتد من 28 ديسمبر إلى 2 جانفي 2027, بينما حدد نهار 2 جانفي كآخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية. وبالنسبة لمجالس الأقسام تنعقد من 6 إلى 9 جانفي 2027. بالنسبة للثلاثي الثاني حسب الرزنامة, فإنه حدد نهار 20 فيفري 2027 كآخر أجل للاختبارات والفروض متاع المراقبة. الفروض التأليفية تجرى من 22 فيفري إلى 13 مارس 2027, وتتم عملية إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلامذة من 29 مارس حتى لنهار 3 أبريل 2027, على أنه يكون 3 أبريل 2027 آخر أجل تنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية, وتنعقد مجالس الأقسام من 6 إلى 10 أبريل عام 2027. الثلاثي الثالث, الوزارة تقول إنه نهار 8 ماي 2027 هو آخر أجل الاختبارات والفروض متاع المراقبة بالنسبة لأقسام 7 و8 أساسي, وكذلك بالنسبة للتعليم الأساسي نحكيه السنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي, وتجرى الفروض التأليفية للسابعة والثامنة أساسي والتاسعة أساسي والأولى والثانية والثالثة ثانوي من 10 إلى 29 ماي 2027. الإصلاح متاع الفروض التأليفية وإرجاعها للتلامذة يكون نهار 10 و11 جوان 2027, مع آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية يكون نهار 12 جوان 2027 بالنسبة للسابعة والثامنة أساسي, ويوم 7 جوان بالنسبة للتاسعة أساسي. الرابعة ثانوي, جمعة البكالوريا, آخر أجل للاختبارات والفروض متاع المراقبة نهار 30 أبريل 2027, بينما تمتد الفروض التأليفية من 5 إلى 12 ماي 2027, ويكون إصلاحها وإرجاعها للتلامذة 13 و14 و15 ماي 2027, مع تحديد 15 ماي كآخر أجل لتنزيل الأعداد. ذي بخصوص الرزنامة اللي كشفت عنها وزارة التربية, رزنامة الفروض والاختبارات بالإعداديات, نحكيه على الكوليج والمعاهد الثانوية. ربي يوفق وليداتنا, ربي يوفق بنياتنا في قرايتهم. هذه بالنسبة للرزنامة, وحل عينك غمضة كما يقولوها, تلقى الأيامات تجري. ونبدأ نحكيه على الاختبارات ونحكيه على الامتحانات ونحكيه على السيزيام والنوفيام وال البكالوريا, وربي ينجح ويوفق الجميع.
0: منك نسمع, منك نسمع.
1: راجعين بعد شوية 9 غير ربع, ما تبعدوش. فاصل إشهاري عن مغرم يلي إلا راغب على معه.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الإشهار على لرم فامة. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمسيكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم واصلين معكم ديما المشوار 8:53 دقيقة على موجات راديو راما فام. نذكروا أكيد حجيجنا الميامين تقريبا عددهم 200 بالنسبة لي معتمدية مساكن. نحكي على موسم الحج 2027 بخصوص الفحوصات الطبية. هو المطلوب من المترشحين لإتمام إجراءات الفحص الطبي في معتمدية مساكن أنهم يقوموا بالتحاليل الطبية اللازمة سواء في المستوصف ولا عند الخواص كما يحبوا هما مع ضرورة التعمير. فما مطبوعة مصاحبة يتم تسلمها من الوعظ المحلي بالمعتمدية، وكذلك يعملوا تخطيط للقلب يحبوا في المستوصف ولا غير، والقيام بالتصوير بالأشعة في مستشفى مدينة مساكن وذلك خلال كامل أيام الأسبوع. دونك يحضروا لي دوسي متاحهم فيهم الإجراءات اللي كنا نحكيوا عليها. وحسب نص البلاغ فإنه المعنيين بالفحص الطبي انه انطلاقا من الاسبوع القادم بحول الله باش تتم عمليه الفحص الطبي. وين باش يصير يعني العمليه بتاع الفحص الطبي؟ باش تصير في مقر مدرسه علوم التمريض بالقيروان، عنوانها خلف المعهد العالي للعلوم الاسلاميه بالقيروان. وباش يتم ارسال ارساليه قصيره لكل مترشح تتضمن تاريخ اجراء الفحص الطبي. يعني يجيك اس ام اس، يجيك مساج فيه تاريخ اجراء الفحص الطبي وتوقيته على هذا الاس ام اس. يجيو للمترشحين تفقدوا اكيد تليفوناتكم وتلقاو فيه المعطيات الكل بخصوص عمليه اجراء الفحص الطبي. كما قلنا وقت اللي تجيك الرساليه وفيها الموعد والتوقيت بالضبط تتوجه الى مدرسه علوم التمريض بالقيروان، تهز معاك الوثائق نتاع التحليل والتصوير والتخطيط والادويه اللي تعودتوا على استعمالها، وبالنسبه للورقات اللي كنا نحكيوا عليهم والتحاليل اللي كنا نحكيوا عليهم، وتمشيوا اكيد في الموعد المحدد اللي يجيك في اس ام اس. واي سؤال تنجموا تتواصلوا مع الواعظين المحليين في معتمديه مساكن وتلقاو غادي كل التفاصيل. وان شاء الله ربي سهل الجميع وربي يكتب للجميع. ان شاء الله زيارة مقبولة وبالمسبق ان شاء الله حج مبرور لكل حجاجنا الميامين. على كل ان شاء الله المعلومة وصلت لحجاجنا وان شاء الله بالتوفيق للجميع. يلا 56 دقيقة بعد 8 خليكم معنا ديما في الاستماع. احنا مواصلين معكم المشوار شوي اخرى. مهدي يكون معكم في دقيقة سيسام حصريا ويوميا كل يوم تلقاو اخر المستجدات واخبار الهلال الرياضي بمساكن.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: تسمعونا
0: على 3W RMFM.net.

0: جمال العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رم فام.
3: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين.
4: أرم فام
3: في ساكن
4: في سوسة.
3: تونسنا
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك دقيقة سياسية.
5: صباح الخير، صباح النور. في دقيقة سياسية نحكيه على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن، اللي كان أعلن عبر صفحته الرسمية على إمضاء عقود احتراف لكل من اللاعب سامر بوشناق في خطة مدافع أيسر. أيضا التعاقد مع اللاعب إمضاء عقد احتراف محمد عزيز الغماري في خطة مهاجم، وأيضا فيما يخص التدعيم الفريق باللاعبين الشبان إمضاء عقد اللاعب مروان بن يوسف في خطة جناح أيمن. نواصل نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن، والنائب الرئيس السيد الدكتور عصام محجوب نائب رئيس والناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن، البارح كان ضيفنا في برنامج القناص وكان أعطاه فكرة شاملة على التعاقدات الجديدة للفريق.
6: بالنسبة للانتجابات الرقمية تسميهم، يعني أنا ثم أمين الله حاج عمر زي مدافع، ثم معتز أبو القاسم، ثم أيهم الدربيلي، سيف الجبري أتاكا، أمين الخلوف إلي، خليل الدربيلي بيهو معنى جوار معنى نجيب سلابي فاصيف، ياسين الخلسيلي، حمزة زعد، ياسين بن حمودة، ريان الحميدي، يدوم معناها اللي ممكن يرهم معناها الإيجابيات ولا التنوير جد في الفريق متاعنا. كيف كيف جددنا عقود يريدنا نلعبوا معنا المنظم الفارق بنسبة 90% كمش أكثر من 90%. كل اللاعبين كانوا سو كونترا، معناها عاودين لهم جددنا لهم لي كونترا متاعهم والإجازات متاعهم. وما ننساوش أهم نقطة، وهي النقطة المضيئة اللي راها أنا بصراحة، هي أولاد الفريق اللي هم طلعوا من الاسكوار ولا من جونيور وطلعوا ورقينا فيهم معناها البوتنسيال باش يعزوا صفوف الأكابر.

0: هي اللي مسيتن معناها ما رديناهاش التالي، وحتى الإطار الفني مشى معنا في نفس المنهج نتاعنا ونذكروا وصحوا أول كونترا بروفيسيونيل ليهم كيما ريان هنادي وسامة بوشناف ومروان بن يوسف ومحافظ علي الطغباري، كيما فما زاد ثلاثة آخرين باش يقعدوا بين السينيور بي والسينيور أ كيف يتحقق لهم الإطار الفني باش يطلعهم وقت الحاجة.
1: نواصل أيضا مع أخبار الهلال اللي كان أصدر البارح بيان ودعوة إلى لقاء مفتوح مع حبائب الهلال. يقول في البلاغ هذا: تدعو الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن كافة المنخرطين من حبائب النادي إلى حضور لقاء مفتوح يجمع بين الهيئة المديرة والإطار الفني ممثلا في المدرب الأول للفريق، وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بداية من 7:30 متاع العشية بالملعب البلدي بمساكن. باش يكون هذا اللقاء فضاء للحوار المباشر والصريح حول كل ما يهم الفريق من مشاغل وصعوبات إلى الحلول المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى تساؤلات الأحباء ومقترحاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة من قبل الهيئة المديرة والإطار الفني. هذا اللقاء هو مساحة مفتوحة للحوار المصارحة تبادل الآراء والبحث المشترك حول الحلول في إطار من الشفافية والوضوح والمسؤولية بما يخدم مصلحة الهلال الرياضي بمساكن. الدعوة موجهة إلى كل منخرط يحمل الهلال الرياضي بمساكن في قلبه ويرغب في أن يكون حاضرا سائلا مقترحا ومشاركا في مسيرة النادي. ذكر أنه نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع ضربة البداية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، جولة تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى يوم 26 سبتمبر كل المقابلات تتلعب، ماضي 3:30 مقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى. محيط قرقنا يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة سكاك الحديد صفاقسي، سبورتينغ المكنين في مواجهة مع مكارم المهدية، مستقبل جابس يستقبل جمعية مجرين، الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب، النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. نهار الأحد 27 سبتمبر أيضا كل مقابلات تلعب، ما 3 مقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية، ملبو شمة النادي القربي، قهوة في القفصة في مواجهة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يواجه هلال الردايف، أولمبيك الكيف مواجهة اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة في مواجهة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان يستضيف جندوبة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
2: اختكار سياسيما أرانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: نسبك رقالو النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة، من 7 للعشرة.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من السبعة للعشرة.
2: رجعنا لكم من جديد 9:22 دقيقة على موجات راديو رما فام. صباح الورد لكل مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله متونسين معنا. صبحية اليوم كنت فما شوية أمطار، إذا الحمد لله ربي يزيدنا إن شاء الله من خير. ولكن بقيت اليوم من شوية أخرى، فإنه باش يكون فما فقط سحب عابرة، زاد درجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة شوية، تقريبا توصل ل 29 درجة مئوية بعد الظهر في مساكن، وفي الليل باش تنخفض الليلة درجات الحرارة باش توصل ل 22 درجة مئوية، يعني باش تتراجع مقارنة بالليالي اللي تعديه، يعني باش يبرد شوية الطقس في الليل. على كل هذا بخصوص تذكير بالمعطيات الجوية لليوم. نصبح عليكم كل زانتغنوت اللي قاعدين تتواصلوا معنا، تحياتنا لكم، شكرا على كل تفاعلاتكم معنا. مدام جليلة فتح الله، صباح الورد يا لله، نهار شاء الله نهارك أسعد ليامات. تصبح على أخت عبير في ترفر، تقول شريت من عندها راديو تحب تسمع نهار الصباح وراديو رما فام. مرحبا يا لله، نسلم عليها برشا عبير، وربي يجيب لها القسم. وتحياتنا لكم الناس الكل. نجيت بابا صباح النور، تقول تحية لكل الفريق. مرحبا، مرحبا زادا لنجاح من المردين، صباح الورد، تحية ليك وتحية لكل أهلنا من المردين. تقدم تحية البنت أختها نورس قعلول، تقول في العمر إن شاء الله زيارة مقبولة. وداب معيز صباح الورد، مدام حياتي يشري نهارك سعيد عيد مبارك. تحياتنا العفيفة، تقول صباح الخيرات، وتسلم برشا إذا على العائلة في فرنسا، إذا تحية اليوم وتحية لكل جاليتنا بالخارج، وخصيصا تقول بنت ولدها عناية هكا نانو عميمي يتربجوا بانا نو، نقول لها ربي فضل هيلك وإن شاء الله تتربى في عزكم. نسلم عليكم وين ما كنتم، الإهدائيات متاعكم يكونوا بعد شوية العشرة غير بعد كل عادة في فقرة من القلب للقلب. ولكن لقيت ذي باش نمشيو للمرشي مع خليل.
0: لو بوان مارشي.
2: يا خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
3: بخير كمال، بخير على كل المستمعين. نهاركم سعيد ومبروك ان شاء الله.
2: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل، وان شاء الله نهارك اسعد ليامات. اشني الاحوال سيدي البي؟
3: والله الحمد لله. مطر اليوم الصباح.
2: اي صباح بكري. خلطت عليها المطر انت؟
3: لا لا، علاش ما خلطش عليها؟ وين يعني نسخن بكوكب اخر؟
2: لا نعرفك تقوم مخر. اما صباح صباح بكري تقريبا مع السبع غربع كيكا، عملت عارض بيه هكا قوي، بعد قعدت شوية دونك يظهر لي توا وفات ولا مازلت هات في استوديو ما خلت تعديت وفات المتركه. هو بقيت اليوم من المنتظر حسب التوقعات، والله اعلم، من المنتظر باش تكون فما سحب عابره باش تزرق الشميسه يا خليل، والطقس يكون كيما البارح تقريبا وسط النهار، يسخن شويه بمواصفات ربيعيه. هذا حسب التوقعات، يعني جوست الساعات الاولى لصباح اليوم فما شويه امطار والطقس كان ملائم لبعض الا امطار، ثم تدريجيا من العشرة باش تكون فما سحب عابره، هذا حسب التوقعات. والحمد لله على الأمطار، وين تصب تنفع ووقت ما تصب تنفع، ورب يعطينا من خير إن شاء الله. هاي سي خليل، قل لي اليوم وين موجود؟
3: اليوم احنا موجودين
2: يا خليل
3: مرشحي.
2: سمعني جست قرب التليفون ليك، خلنا نسمعوك بالبي، وكان حاطه بارلور نحي يا خليل باش نسمعوك.
3: بيه
2: يلا كيل عاد. النقطة الأولى نبدأ بها مع خليل.
3: لا لا يقطعنا عادي.
2: يلا أخوي البيه، ياي اليوم في المرشي، قلت لي في المرشي، مرشي الحي اليوم.
3: نعم مرشي الحي. الحي
2: فما أشغال في مرشي الحي يا خليل؟
3: ريتا فما تابوه الفوق من
2: فما, فما, فما فما أشغال، يعني متاع صيانة متاع سقف من الفوق الشيرة، وين البانكة اللي في وين البانكة، وين القهوة متاع لي رمضان من غادي للشيرة هذيك هكا ولا
3: لا؟ مش القهوة تشير تاع لي رمضان.
2: إيه اللي من جي نحكي
3: بيوين قهوة الجمهورية.
2: قهوة الجمهورية شيرة مغادي، قهوة الجمهورية يعني غالط من
3: وين فما الشاشمي ذيك تاع الفلاحة.
2: فهمتك فهمتك فهمتك.
3: من فما
2: باهي بحذا قوة الجمهوريه يعني غلط به وين غاديك الاشغال هكا الناس المحاذيه ولا الناس اللي باش تمشي للمرشي الحي سيسروا يحكم دونك نحاولوا نبعدوا شويه على المنطقه نتاع الاشغال وربي يعين الجميع. اي اخويا نمشي معك شنو عندنا في المرشي اليوم نبداو معك مع قائمه الاسعار يلا
3: يا بالنسبه للخضره البطاطا فما 2300 2000 2500 الطماطم فما ب 3000 3500 3750 و 4500.
2: قديش الطماطم
3: 3750 و 3500 و 4500
2: يعني من 3500 حتى 4500 الطماطم اليوم في مرشي الحي بيمساكن به كمل ليه
3: هذا عندنا القرع 1750 وبالفين والقرع بوشوكة 5 دينارات البصل فما 1950 1500 وفما البصل أكل الأخضر 4 دينارات العرشة
2: أيوه.
3: الفلفل الشعباني 3750 و2500 و15100 البخلوطي 4000 و5000 نمشيو للفتروس
2: أخي ما عندك في القائمة كان 3000 ولا 4000 خليل
3: لا تول حط من عندي مرة
2: لا لا نسأل فيك ايه حسرة خلطت عليها بمئة فرنك عاد انت كيلو البطاطا
3: يا حسرة
2: اي خاصة انك الجويدة دونك هذا بالنسبة لل قلت لي اللفت وصلنا به
3: اللفت 2500 سفنالي 2500 و 3000 الكرم 2500 وفما بالاحمر ب 3500 اي تونس مشيو الخضر الورقي
2: باهي شنو اللي عندك ايه
3: عندنا السلق والمعدنوس 800 اللفت ب 2000 الخس 2500 و 2000 اللي تيو كيف كيف البيترا ب 7 دينارات البرودو ب 5 دينارات النعناع 800 ب 700 والكلافص كيف كيف فما ب 800 فما بدينار
2: واضح
3: باهي تونس مشيو لل الغلال
2: الغلة شنو اللي عندك؟
3: باهي عندنا الدلاع 1300 عندنا البطيخ ب 2000 وب 3000
2: البطيخ الاصفر البطيخ الاصفر
3: اي نعم عندنا الرمان ب 2000 وب 3100 عندنا التفاح ب 5000 7500 6500 وب 9800 تفاح
2: تفاح
3: وعندنا الان نعم وعندنا العنب 8800 وفما عنب 3500 وفما عنب 7500 وفما عنب 9800
2: اي اي اي الغلة
3: رزيق
2: اسوي ما نار الحقيقة به كامل اي
3: عندنا الدقلة 9800 7500 وب 6000 وعندنا النزاز 7500 9800 13800 وعندنا الفقوس 1500 وب 2000 2500 وعندنا القارص ب 4000 وب 5600 وب 6 دينارات. عندنا سيدي الخوخ
2: الخوخ بقديش؟
3: 6000 و 8500 وكذلك ب 9800 وعندنا البسر ب 3500 بسرك الكبير ما شاء الله
2: اي خشينا الكعب اي باهي هذه الغله هذه الغلة به قبل ما نمشيو يا خليل السوامد الدجاج واللحوم إلا حمراء ولد البحر هنخرجوا فاصل قصير وقت الشهر وراجعين مكملين معك
3: مش مشكل
2: يلا خذ نفس راجعين
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه
4: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
4: rmfm.net
0: بقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك

0: خير ولا خيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم توا 9:33 دقيقة، 9:30 خارج الموعد. نواصل أكيد مع خليل أهل قيت ذي في البوا مارشي، كملنا مع سوام الخضرة سوام الغلة اليوم في مارشي الحي بمساكن، ونمر إلى أسعار الدجاج وبقيت المنتوجات. مرحبا من جديد خليل. ألو.
4: مرحبا أخوي كمال من جديد، أهلا وسهلا.
3: يلا سيدي وصلنا سوم الدجاج، قديش اليوم؟
4: اي وصلنا وين احنا؟ الدجاجة
3: للدجاجة
4: الدجاجة ب10,500 وفما ب11,000
3: ب10,500 وب11,000 بالنسبة الكيلو الدجاج ولا سعر كيلو الدجاج في مارشي الحي اليوم. كمل ليه؟
4: باي عنا كتف الدرب 9,500، عنا بخاف الدرب ب13,500، وعنا بخاف الدجاج العادي ب14,500. اسكالو في الدرب ب19,500، سكالو بالدجاج العادي ب19,800. باه تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
3: باه قداش العلوش؟
4: العلوش ب60، البقري ب50، هبره راهو كرومه وكتلات 45، بقري مخلط 35، حم الجمل 47، هبره 50، الماعز 45، الدوارة ب30 كاملة ب70، الكرش ب6 دينارات، وكل حرشة ب14 دينار وب12 دينار، الهرقبة 25، كبدة العلوش 65، كبدة البقري 50، العلوش ب25 ماهوش مشوش ومشوش ب30، والمرقاز مرقاز ب30 كل عادة ما تبدا منه شيء، وكل مرقاز بتاع كمان او نقوم في كلاد
3: منين خليل؟
4: 50.
3: يلا سيدي من اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء باش نمروا الى ولد البحر. فما خليل
4: الى ولد البحر موجود انا مش بكثرة.
3: شنو اللي موجود؟
4: والله بالنسبة للوراطة 23 دينار و800، المرجان 16 دينار و800 مش كبيرة، وهذه باهية شوية ب19 دينار و800 مرجين. الله
3: هذا مرجين قديش قلت لي وراتا؟ قديش؟
4: 23 و800.
3: 23 و800 طالع السوم. به كمل خليلي.
4: باهي القاروس 32 دينار و800، عندنا السكومبري 17 دينار و800، 16 دينار و800، سردينة 8800، 7800، عندنا التريلة جويدة 14 دينار و800، عندنا كلب البحر 42 دينار و800، عندنا حوت الغزال 16 دينار و800، البوقة 10 دينارات، الدجاج بحر 13 دينار و800، طيب بوقة كنا نطيبوا بها بكل شيء وكل شيء 10 دينارات، ولات
3: 10,000 البوقة وجويدة خليل يعني. خشينا
4: الله يليك مش غليظة برشا
3: متوسطة
4: الله مش نورمال
3: 10,000 البوقة. اي
4: الدجاج البحر ب13,800، القرنيط 38,800، شورو 13 دينار و800، الكروفيت 26 دينار و800، و20 دينار و800، سبارس بلفين.
3: كيفاش شنية اللي بلفين؟
4: سبارس
3: بلفين. اي
4: في مي ولا في مارس كيما تحب
3: بلفين. اي سبارس.

0: Per sé?
1: Ey, المجل ستاش دينار وثمانمية يقول أبو مينة هي
0: أي المجل أي
1: الحصيرة بعشرة دينارات وهي كمان أضعيش على اليوم في مرشي الحي
0: ما فماش سردين اليوم
1: أما من أخوة تكتب 8800
0: 8800
1: مستعجلة تعمل لك عبرة
0: بيه بيه بيه دبارة خليل أي جي علاش ليه هاي سي خليل 8800 بالنسبة للسردينة بون هذي بالنسبة لأسعار ولد البحر وأسعار الغلة والخضرة واللحوم الحمراء والبيضاء الله يكون في عون الجميع يا خليل وربي يرزقنا وربي يجيب القسم إن شاء الله الجميع وربي يفتح علينا من خير إن شاء الله
1: آمين يا رب العالمين
0: قل لي شنو دبارتك لليوم شنو اقتراحك لليوم
1: والله يا ابوي ديني الطقس اللي مصدع النبي اليوم شهاني في مخرونه بالخضره جاريه
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني مخرونه جاريه
1: وتاخذوا رطايه السردينه خاطر غالي شويه فهمتني نقلي
0: وما رطايه السردينه
1: مقلي
0: مقارونة جيرية وشوية سردينة مقلية قول خليل أنا مش نقترح عليك خليل صحيح سردينة مليوم نقترح عليك يا خليل كسكسي بالسردينة شنو رأيك وقريم فلفل
1: ها؟ لا وتريف زرازي
0: أول مرة ما يعرضنيش خليل أول مرة يكمل لي على دبارتي ما يقصش عليا وما يبديش من أربع جيت يا خليل
1: أتمنش بالله ما سمعتهاش
0: أسمع كسي بالسردينة قلت لك
1: كسي بالسردينة بيه
0: هاي كسي بالسردينة وقريب في الفلاخر
1: هاك بديت تولي بيه يعني.
0: بديت نتصلح خليل الخط بديت اسمعني
1: بديت
0: الله غالب الدنيا غالية يا خليل ما تجي تشوف يعني مين تتلفت تكوي الأسواق على كل حال ناخذ شوية سردينة سي خليل ونعملوا كسكسي بالسردينة كسكسي شمسي به ينجح خليل وشوية سردينة طيب ومقلي جرام فلفل كعيبة بطاطا خليل ومصلي على النبي
1: متأكد انت كمال
0: ايش بيه خليل ايش بيك راه ناكل السردينة ومنعز من اعز الاكلات زيد السردينة يا سيدي
1: لا باش تاكل كسكسي
0: صلي على النبي خليل كلمته هذا حياتي كسكسي
1: فرماج وكيسه ولازانيا
0: صلي على النبي لازم الاشاعات يا خليل حياتنا كسكسي راه
1: شو تاكل لازانيا
0: ناكلوا كل شيء يا خليل اما الكسكسي تبقى ذاك اساسي ما فيش نقاش
1: لا بالله سمعني انت كمان
0: هاي سي خليل اي في في الامان سي خليل في الامان في الامان يا سي خليل
1: في الامان
0: نهاركم زين صحه وبشفاء للجميع هذا اقتراحنا لليوم وادباراتنا لليوم وجولتنا في المرشي لليوم مرحبا بالجميع العشرة غير أربعة بعد شوية إهداءاتكم مرحبا بكم دائما كان عندك إهداء العزيز عليك جوست تدخل الباج فيسبوك راديو RMFM بوبليكاسيون النهار على صباح والصورة متاع البرنامج تخلي كومنتير فيها الإهداء متاعك نقراوه في المباشر ونكونوا نقطة تواصل ما بيناتكم جوست بعد خمسة دقائق من توا راجعين ما تبعدوش أنيس الطيف في كل اللفتي ما راجعين معه

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرام افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم توا العشرة غير درجين على موجات راديو راما فام، واصل معكم ديما المشوار في النهار الأصبح ولقيت ذي باش نكملوا معكم مع آخر فقراتنا اللي هي فقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: تحية كبيرة برشا لزانتغنوت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا على الثقة وعلى إهدائتكم، ربي يرحمنا. إذا ديما بالمطر ربي غيثنا إن شاء الله. تحياتنا صديقنا فخر، وتحية لكل مستمعينا خارج تونس. بيا الشطي صباح النور. إذا تحب تهني بنت أختها منى بمناسبة عيد ميلادها البارح، تقول لها إن شاء الله بطول العمر كل عام وانتم بالف خير وصحة وعافية، وربي يفرح قلبك وإن شاء الله بالنجاح في البكالوريا.

0: صباح الورد زي ما نقولوا لصبري اللوريمي تقول صباح النور وتسلم برشا على رشيدة باللامين مناسبة عيد ميلادها تقول عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خيرة.
1: انزل يا جميل عسى
0: كيف نجوى جرامي تقول كل عام وانت بألف خير وعيد ميلاد سعيدة.
1: انا

0: الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 24 سبتمبر سلموا على إيمان بن موسى صباح النور. تحياتنا أم يوسف تقدم تحية لأولادها تيسير قاسم يوسف تقول لهم ربي نجحكم ربي نجحهم وربي يوفق الكل وليداتنا وربي يعطيهم بالوقت الطيب. تحياتنا أيضا لي سهير بن يحيى زادت سنة برش على زوجها لطفي. إذا تحياتنا ليكم أيضا. دليل الشاب بتحية ليك تقول تصبحكم زين نهارك أسعد لأماتي للا تحب ديديكاس لأولادها العزيز عليها تقول مريم وطهر وصديق وآدم تقول ربي بارك لي فيهم ربي بارك لك فيهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. نسلموا برشا لمدام عقيلة تحية ليك مدام عقيلة إذا إن شاء الله نهارك طيب. زادة تحب تسلم على مدام منيرة بوهليل تقول لها ألف مبروك إذا تقول لها ألف مبروك قصد ربي إن شاء الله سنة للحج ربي إن شاء الله يبلغها مقصودها وتقول اسمها هبط سنة يلا ربي يفرحها وإن شاء الله ربي يفرح الجميع. 9:53 دقيقة احنا وصلنا معكم مع كلماتكم الطيبة والمشاعر الجميلة اللي تخلطنا عبر إهدائتكم إلى ختام حصتنا لليوم. إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. غدوة كالعادة رحلة جديدة عبر أحلى الإذاعات راديو رما فام. من الوقت نقولكم نهاركم سعيد مبارك وتحية لكل الزملاء حافظ بن صالح مهدي في الأخبار الرياضية وخليل كان معنا في البوان مارشي وهذه أجمل تحيات كمال زريلي. نهاركم زين الناس كل وشكرا على حسن الاستماع والانتباه.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة يوميا على رما فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام ديما معاك

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على نارم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفو لي 20 955 407.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم فام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم فام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم فام.

0: جمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dis-moi. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفان.
3: أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 24 سبتمبر 2026. سلام عليكم الناس كل، ونيسل صوتنا على www.rmfm.net. كيف العادة في هذا الموعد الجديد عديد الملفات والمحاور إن شاء الله اللي بشناولوها في حصتنا اليوم. نذكركم دائما الطريقة الأسهل للتواصل معنا تطبيق الواتساب 29 29 66 68. تجمع تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم وأيضا ملاحظاتكم كيف والملفات اللي تحبوا تتناولوها ونطرحوها في مواعيدنا القادمة. كيف تجمع تكلمون على 71 134 300 96. كيف العادة زميلنا منير سلامة بشي رفقنا في الإخراج الفني. سلم عليه ونسلموا على كل مستمعينا ونيوصل صوتنا في مساكن وأيضا خارج حدود الوطن. مرحبا بكم الناس كل، اليوم باش نحكيوا على تظاهرة علمية مهمة في مجال الصحة، وهي الدورة 12 لأيام قسم أمراض الروماتيزم بسوسة، واللي باش تنتظم يوم 3 أكتوبر في المنستير بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين باش نسلطوا الضوء أكثر على البرنامج وأهم المحاور الطبية المطروحة، وكذلك على واقع أمراض الروماتيزم وطرق التشخيص والعلاج والتكفل بالمرضى. وستكون استضافة للدكتور إلياس بعجينة رئيس المؤتمر ورئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشيد بسوسة. إن شاء الله أكيد النقاط وكل التفاصيل باش تكون في ساعتنا الثانية. كيف نش نرجعوا لتدخل البارح، نذكروا حكينا على بني ربيعة وتدخل سعلي اللي كان طرح مشكل الماء الصالح بالشراب، وكان الحقيقة في بعض الاتصالات بعد الحصة، وسي حمدي أكيد باش يكون معنا عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن الحديث ربما وتوضيح بعض النقاط. السيد حمدي سلامة باش يوضح ربما المستجدات في هذا الموضوع وهذا الملف وحقيقة ربما كل المعطيات اللي تم تداولها واللي حكاها سعلي البارح من خلال تدخله. مرحبا بكم الناس كل. أيضا باش نحاول اليوم نسلط ضوء على الشبان في الهلال الرياضي بمساكن، باعتبار شفنا بعض الفيديوهات البارح اللي دارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صغيرات يعني تعذر عليهم يعني القيام بالتمارين البارح بسبب يعني الإضاءة في الملعب، والملعب البارح كان بدون إضاءة، ودونك يبدو لي أنه مهيش المرة الأولى دونك هذا الإشكال، وش نحاول إن شاء الله نتواصلوا مع مدام مريم خلف الله رئيس فرع الشبان بالهلال الرياضي بمساكن. فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص على نرم فم.
1: تقيت الشهر على نرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: وفي القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش وخمسة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم نشكر إن شاء الله بعد شوي بشكون معنا مدام مريم خلفلة رئيس فرع الشبان بالهلال الرياضي بمساكل لتسويط الضوء على بعض الإشكاليات اللي يعاني منها هذا الفرع مع بداية هذا الموسم اللي كان قبل هذا. نرجعوا لي أهم المستجدات والأخبار في الـ 24 ساعة الماضية والبداية مع أحوال الطقس اليوم الخميس اللي يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب والبحر قليل الاضطراب فمضطرب وتشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس 23 سبتمبر بقصر قرطاج سفير الكونفدرالية السويسرية بتونس جوزيف رينغلي الذي أدى زيارة توديع إلى تونس رئيس الدولة بمساهمة انتهاء مهامه في تونس. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وذكر رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. وتطرق رئيس الجمهورية إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص مبينا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية لأن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل التكامل بينهما على قاعدة العمل الاجتماعي موضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به النص الدستوري بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشتل الأسعار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد وأوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة فضلا عن التنكيل بمنظور الإدارة في كافة المجالات وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها. واعتبر رئيس الجمهورية أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب مؤكدا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها رزنامة محددة مصيرها الفشل وأن هذه الدوائر التي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية وكرامة وطنية مجرد وهم وأن الوضع ما قبل الثورة 17 من ديسمبر كان أفضل في حين أن الشعب كان يئن تحت الظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرر والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرر لن تثبت أو لن تحبط عزائمه هذه الترتيبات أي كان مصدرها. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم أمس بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس بورنار وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناول اللقاء وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الخميس واقع وإفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة حيث أكد الوزير تمسك تونس بموقفها المبدئي في التعاطي مع هذه الظاهرة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الشركاء، كما أكد مواصلة تونس اعتماد مقاربة هادئة ومتوازنة وشاملة لهذا الملف تقوم على احترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة. وأبرز في هذا السياق الجهود التي تبذلها تونس لمكافحة شبكات التجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن تونس أكدت مرارا رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين، ودعا الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بما يضمن كرامتهم وحقوقهم. كما دعا محمد علي النفطي إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي باعتباره عاملا لدعم التنمية المشتركة. من جانبه أبدى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس وتفاهمه للمقاربة التونسية في مجال معالجة أسباب هذه الظاهرة، مؤكدا الحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في المجال الهجرة النظامية وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا. من جهة أخرى التقى الوزير على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات إنجيل ميغال. وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء وفق بلاغ للوزارة أصدرته اليوم عن تقدير تونس الجهود التي يبذلها الممثل السامي من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي في ظل سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات واستقطاب المجتمعات وتنامي خطابات الكراهية والتعصب بما في ذلك في الفضاء الرقمي. من جانبه نوه المسؤول الأممي بالمؤتمر الدولي الذي احتضنته بلادنا يوم 17 نوفمبر 2025 حول تعزيز دور التحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين، والذي شكل مناسبة لتأكيد تمسك تونس بالحوار بين الحضارات والثقافات في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلم. كما شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس بنيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى الوزير وفق ما نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية فيسبوك كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. واستعرض الوزير ما حققته بلادنا من تقدم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 سيما من خلال اعتماد الخطة الوطنية الثانية للفترة 2025-2030

هذا الوطني للزراعات الكبرى وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين الإنتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المروية. وتضمن برنامج الزيارة التي جرت يوم الاثنين المنقضي التعريف بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومهامه وأنشطته في مجال تطوير الزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم الأدوات الرقمية المساعدة على اتخاذ القرار والتعريف بتطبيقة إيراي، فضلا عن تنظيم نقاشات مع عدد من الفلاحين ومنتجي الحبوب. كما شمل البرنامج زيارة إلى محطة التجارب ونقل التكنولوجيا التابعة للمعهد بمنطقة الكدية للاطلاع على التجارب والممارسات المعتمدة في مجال الزراعات الكبرى. ومثلت الزيارة مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين تونس وليبيا، ولا سيما في مجال تطوير الزراعات الكبرى وتحسين استخدام الموارد المائية وترشيدها ودعم الممارسات الزراعية المستدامة. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة في البلدين بما يسهم في تطوير الانتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية. في الشأن الجهوي وفي إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمؤسسات والهيكل العمومية والوقوف على جودة الخدمات المزداة للمواطنين، أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة مساء يوم أمس الأربعاء سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات والهيكل بمعتمدية بوفيشة وسوسة المدينة. وبمقر معتمدية بوفيشة استهل السيد الوالي زيارته بمقابلة عدد من المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات المعروضة، مؤكدا ضرورة الحرص على متابعة مطالب المواطنين والتفاعل معها، وداعيا أيضا معتمد الجهة إلى مواصلة ربط الصلة بمختلف الإدارات والهيكل المعنية لإفادة المعنيين بالأمر بالإجراءات المستوجبة في الغرض. كما شملت الزيارة مقر بلدية بوفيشة، حيث عقد والي الجهة جلسة عمل مع السيد نوف المهذبي الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدا له على أهمية العمل الميداني والتعاهد ومتابعة جميع الملفات. كما عاين سير العمل بمختلف المصالح واطلع على نشاط قسم الحالة المدنية وظروف إزداء الخدمات للمواطنين. كما عاين والي الجهة المستودع البلدي داعيا المشرفين عليه إلى مزيد إحكام التصرف في المعدات والتجهيزات والحرص على القيام بعملية الصيانة الدورية وجرد وتسجيل المحجوز بصفة منتظمة بالسجلات المعدة في الغرض، بما يضمن حسن التصرف فيه وحمايته من التلف والإهمال. وتواصلت الزيارة بالمدرسة الإعدادية ببوفيشة، حيث عاين السيد الوالي مدى تنفيذ التعليمات والتوصيات التي كان قد أزداها خلال زيارته السابقة للمؤسسة بتاريخ 9 سبتمبر 2026 للوقوف على مدى تدارك النقائص المسجلة. كما شملت الزيارة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة المدينة، حيث عاين والي الجهة سير العمل بالمؤسسة واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما دعا إلى توفير عدد من العدد الكافي من الأعوان بشبابيك الخدمات بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين والتسريع في إزداء الخدمات وتقليص أجل الانتظار. وأكد ولي الجهة خلال الزيارة على ضرورة تأمين سير المرفق العمومي وتقديم الخدمات اللازمة لمرتديه في أفضل الظروف والأجل، والالتزام بتنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة في الغرض. وفي إطار أيضا المتابعة والحرص على دفع إنجاز المشاريع الكبرى الرامية إلى تدعيم المنظومة المائية بالجهة، أدى السيد سفيان التنفوري ولي جهة يوم أمس زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى. وطلع السيد الوالي على مدى تقدم أشغال المشروع، مؤكدا على تسوية الوضعية العقارية لحوزة المشروع في جزئه الخاص بولاية سوسة واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالانتزاع بفضل تضافر جهود السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهيكل والإدارة المعنية. وأفاد المكلف بمتابعة المشروع بأن نسبة تقدم أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى بلغت حوالي 30%، في حين ينتظر استكمال الأشغال في الأجل التعاقدية قبل موفى سنة 2027، على أن يتم تركيز التجهيزات الخاصة بالسد الخزان مع موفى سنة 2026. وفي ختام الزيارة دعا السيد الوالي إلى
المزيد تعزيز التنسيق بين كافة المتداخلين ومواصلة المتابعة الميدانية الدورية للمشروع.

0: بما يضمن استكمال الإنجاز في أفضل الظروف والأجالة. قضت الهيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الابتدائية بتونس واحد يوم أمس بالسجن لمدة 15 سنة في حق صاحب شاحنة نقل مع إدانته بخطايا مالية قدرها 50,000 دينار على خلفية إدانته بتهريب مواد مخدرة على متن سيارته. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم بميناء حلق الواد أثناء خضوعه لإجراء التفتيش الديواني والأمني فور وصوله من إحدى الدول الأوروبية، وبتحويل شحنتها على جهاز الفحص بالأشعة. تمكنت الوحدات الميدانية من الكشف عن الشحنة التي تم إخفاؤها بأحكام داخل تجاويف أبواب الشاحنة، وبإحالة الملف على أنظار القضاء. وبعد استكمال التحقيقات والاستماع لإفادات كل الأطراف ثبتت الجريمة في حق صاحب الشاحنة لتقضي الهيئة في شأنه بالعودة السجنية. 11:40 دقيقة، باش خليكم فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد مواسم في ساعتنا الاولى 11:55. معنا على المباشر مدام مريم خلفلة رئيس فرع الشبين بالهلال الرياضي بمساكن. مدام مريم اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سمعتي،
1: شنو مرحبا، كل الشكر ليك على قبول التدخل معنا.
2: مرحبا
1: مرحبا. علاش غابت الاضواء والاناره البارح عن تمارين الشبان مدام مريم؟ شفنا بعض الفيديوهات اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: والله شو نقول لك، والله الواحد اصلا صعيبه اصلا ان يقولها، عرفت حاجه في الاخر وقت تسمع الموضوع الكل مش تلقى حكايه فيها الغالي. اللي صار شنو اللي صار، احنا كجمعية دينا نترينيو، رجعنا لكاتيجوري كل تترينا، عملنا البرنامج نتاعنا، هزيناه البلدية، تم رفضوا رفضوا بسبب وبتعلد انه المردين لازمها تاخو الوقت كما جمعية الساكن كما جمعية المردين، اللي هو ما نجموش مع كامل احترامات للناس الكل. احنا عنا ناس نتيف، عنا 9 كاتيجوريات بخلاف الاكاديمي، معناتها ما نجموش التيران ديجا احنا مقسمين و ما نعرفش، يعني حتى البلانين كان جاي حاضر عندي، راني يعني حتى بعثته لك كما هي شفتو التوقيت كيفاش كان، التوقيت كيفاش كان واضح، اللي هو نترينيو نبداو لونترينمون تاعنا من 5:30 خاطر الصغيرات يقراو، مشينا بالتوقيت الصغار خاطر عنا صغار في المدرسه، ومن بعد نمشيو الكوليج، بعد نمشيو الليسي، جينا من 5 حتى 10 نتاع الليل، تقسيم كل كاتيجوري وقتاش الوقت نتاعها، وكل كاتيجوري من الجمعيه عندها حصه اسمها نتاع لي هي باروبليكاسيون، فهمت؟ كل نتيف عندها اسمها نتاع لي، كيف المردين لازمها تاخذ معنا اسمها نتاع لي، ما فهمش علاش ما تاخذش اسمها نتاع لي، مردين مساكن 5 دقائق راهي منطقه. البرنامج اللي عملناه اللي هو المردين تاخذ لانيكس الملعب الفرعي هذاك، تاخذوا من الاثنين حطيت لنهار الخميس من 8 متاع الليل كل يوم على ذمتها، ونهار الجمعة مادام الصغيرات ما يقراوش العشية تيران فاضي البرنسيبال والانيكس من نص النهار للخمسة متاع العشية،
1: ممتاز،
2: وبعد ندخلوا احنا. صارت إشكالية اللي هو لا 8 متاع الليل كل يوم لا، به سألنا سي بدر جراد قلنا له قداش عندها من حصة المردين في الملاعب البلدية،
1: سي بدر هو اللي هو المكلف على المنشآت الرياضية في مساكن،
2: يعطيك الصح، قال راهي عندها 3 حصص، به مش 4، 3 حصص واضح، قلنا له هاكم الحصص ظاهري، قال راهو لا شد صحيح، قال لك راهو مستحيل المردين تاخذ 8 متاع الليل، علاش؟ احنا هاو عندنا اولادنا 8 متاع الليل، وين المشكل معناتها؟ كيف ما احنا ما عندناش مقارنه تاع انت عندك 8 واني عندي 8،
1: اي
2: قال لي به مع رفض جميع الاعضاء اللي في الجمعيه والمشرف الرياضي سي مجد رويس رفضا تاما انه هو يكون عندهم حصص تنص، لكن حاولت معناتها اقناعهم الكل اني شو شايف انك صاير اللي هو ما فيها باس، ما نعملوش مشاكل كبيره، تو حصه اللي هي حصه نهار الخميس خاطر هذيك الوحيده اللي نجموا نردوها 8، يولي المدرب يقعد يجي استنص يجي 8 وتخاها المردين، معناتها المردين ولد عندها نهار 8 كيفنا احنا، وعندها حصه 6:30، وعندها نهار الجمعه من نص النهار للخمسه برانسيبال وانيكس،
1: وهو البلانينغ هذا موافق عليه زوج جمعيات،
2: هذيا كانت موافق عليه زوج جمعيات، اي كانت راهي موافق عليه زوج جمعيات، لانه نهار 3 صار الاشكال هذايا وجات المردين، وكنت اني حاضره نهارتها نهار 3 بغياب سي بدر جراد ماهوش موجود، كان مشى عنده حاجه يقضي فيها، اني كنت موجوده. به اللي صار شنو، جات المردين تترينا واحنا ديجا بدينا، فهمت؟ قابلت سيد تنيم رئيس جمعيه المردين وعاود نحكينا في الموضوع. به غزر للمدربين قال لهم انتم شنو عندكم يوم كتمارين، واحد قال له نيش نطلع الكرادة، الاخر قال لهم ليش ناخذ انيكس صغير ثاني فيه، وتمت العمليه هكاك وترنا والناس كل مره واحده على اساس فهمنا، حتى المدربين كي حكى معاهم رئيس جمعيه المردين سيد تميم قالوا له معناتها الوقت مريق الواضح، فانت تحب تزيد سيونس اخرى رابعه يا خويا لانيكس قدامك 8 نتاع الليل، ما عنديش مشكله راه احنا فاضيين 8 نتاع الليل يوميا معناتها، فهمتني؟ من اللي صار البارح كلموني مشيت للستاد نلقى استاد تفعلينا دوسي بدر قال ميترين حب في الانيكس مردين يدخل التاكن يمشي روح، دي مخك ما يقبليش اصلا، ايه ومن بعد ومن بعد ومن بعد يعني عليش لازم تفضل الحكاية هذه في أقرب وقت راه خاطر راه كل عام يصير هيك وكل عام قاعدين نتنازلوا كل عام تصير مشاكل ونحاولوا مرة هيك مرة هيك مين مرة هذه يظهر لي فيها لازمها تتفضى انفابورتوت الحقيقة.
1: البارحة كي نسمع في الفيديوهات الحقيقة سمعت صغيرات يتكلموا قالوا مش أول مرة معناها يذولي
2: مش أول مرة كل يوم مشاكل في استاد كل يوم كل يوم وطبعا باش ترجع البرجين تترينا هي عاد هنا في 8 لانيك ديسبونيبل وأقسموه مع بعضكم وكهو احنا رانا جمعية محلية راهو احنا رانا جمعية الهلال الرياضي بنمسك راهو كيفاش ما نعرفش يعني ما نحبش حد يفهمها بالغلط راهو ما يجيش راهو ما يجيش وخيل الناس الكل مع العلم ان المردين عنده كاتيجوري بريسك كلها مسكني راهو عنا احنا عنا جوارات تجي من كوندار من سيدي بوعلي من الوردانيين عنا مدرب يجي يوميا من كوندار من سهلون من حمام سوسة وين المشكل كي المردين تاخو سيونس 8 وين المشكل ما فيها حتى مشكل نظهر لي اخي احنا ما خليناهمش في التيران وسكرنا شدينا ديارنا احنا نترنيو بجنبهم 8 ل 10 يعني هي الحكاية معناتها وين المشكل صحيح راهو الهيئه الكل والناس
1: هو فيما يخص البلانينغ مدام مريم جوست باش نفهم عمليين كيفاش يصير الحكي كل جمعيه تعطي البلانينغ المقترح نتاعها ولا تقعدوا مع بعضكم وتعملوا بلانينغ
2: والله العظيم شو نقول لك بالنسبه لجمعيه الجمعيه تاعنا احنا اللي تتساكن راهو ما نعرفش اسكو تتقال ما تتقالش راهو ما تصح صدقه كي ما تشبع مالها يا سي مهدي معناتها ماهوش لوجيك فهمتني اسكو اني كي نمشي للمرجين يخرج ولادو يدخلني يعني معناتها نكونوا عمليين شويه معناتها البلانينغ عملناه ما اتفقناش عليه نورمالمون قعدنا وما اتفقناش مره اخرى لاني صارت اشكاليات وسوء تفاهم وهكا طلع في الحديث وهكا طلع في الحديث روحوا جماعه المرجين قبل قبل بنهار من النهار الثالث نهار اثنين يظهر لي في الليل صارت ما تفاهمنيش جاوا نهار ثلاثه حكينا هيك وديين وكانت ما فهم حد شيء الحقيقة معناتها حتى سي تميم رئيس جمعية المردين الحقيقة معناتها إنسان الحقيقة ما محترم إنسان بالحق
1: متفهم
2: متفهم ما فهمين صحيح راهو في كل هيئة تلقى ناس لغة لدمها سخون في ساعة تطلع ناس كل واحد وهذيك طريقة الحديث نتاعه والفاصون تبرلين نتاعه لكن في الأخر راهو لازم نتفهم على نقطة وحيدة راهو في الأخر بكلنا عنا صغيرات لازم نترنيو احنا عنا ماتش نهار الاحد البارح ما ترينيش واليوم نتاكد لك باش تصير مشكله اخرى في الاستاد مش باش نترنيو نتاكد لك ومتاكده ان يعني. معناتها اني عندي ماتش نهار الاحد اول ماتش شو نعمل معقول شيء هذا راهو عندنا شارج كبيره معناها اني كنقول لك 9 9 نتيف ابار الاكاديمي معناتها مش معقول مدرب يجيني اني من كوندار يمشي روح مش معقول مدرب يجيني من سوطا يمشي روح معناتها ولا جواريت البارح اني في الاستاد ظلمه في جينيو ترنا 8 جاي واحد قال لي مدامي في شنو ما ترنيوش من منزل كامل جاي على سكودو صورها انت نبعثو يروح معقول شيء هذا الى متى باش نقعدوا هيك اخويا كان مساكن الكل باش تسقط على الحاجه هذه ما نصورش الحقيقه ماهوش ما يقبلهاش المخ ولا العقل
1: ان شاء الله نلقاو حل وسط نقولوا احنا مدام مريم
2: والله احنا عندنا لقاء ان شاء الله
1: اي هذا هو عندكم رانديفو اليوم نورمالمون عندكم لقاء اليوم جلسه
2: والله واش نقول لك حاجه فلاش يا تريكا صارت اسكو معقول انت يصير اجتماع الو جي تو عندك اجتماع تو يكلمنا سي بدر جرادي كلمني قال لي تجم جي تو البلديه قلت سامحني نخدم راني اني مانيش ما عندي الجمعية تبدأ من 6 عندي يعني راه مش من توتو راني نخدم كلمت الأولاد كلهم يخدموا قال لي المردين جات توا اي المردين جات توا مش بالناش بها جي العشية نتلقى مش توا نسكن تخدم توا مش لوجيك معناتها انت باش قالوا اجا توا معقول هذا مردين ترجع العشية نتلقى العشية ان شاء الله عندك كتب العام ونأكد لك مش نخرجوا بأي نتيجة راه العشية تيران أكد لك كانت جي تلقى الصغار قاعدين وما فماش انترينمون هذا هو اللي اني متوقعته 60%
1: نحس فما كل بلوكاج ما نعرفش علاش مدام
2: والله بلوكاج كبير اني شخصيا عندي 5 سنين في الجمعيه نقاسي فيه كنت مرافقه قبل كتويكيه وكنا موجودين مع الناتيف الكل ما عنيش
1: فما حاجات اخرى ما حكينيش فيها اللي تنجم تكون فيها سبب ما تحكيش معناها اللوجيك يقول خاطر بار اكزومبل معناها كي تلقاهم ساعات تقولي ها وقينا حل وكانوا باش يترنوا بعد الضوء يتسكر ما نجمش نفهمها
2: والله اللي حكيت اللي كان موجود سي تميم ومعاه مدربين نتاعو صدقني مشاو ترنوا وروحوا 8 ثاني عادي قلت له انت كن كلمتي راني قتلك يا تميم فهمتني وهاو سي بون صدقني راهو سي يوم 6 ونص نتاع نهار الخميس والله العظيم يا سي مهدي راهو عرفتك اللي بجد ورقاقة مع المدربين باش طلعت المدرب ولا عنده ضغط حصة الثمانية اللي هو معناتها هو الوحيد فهمت اخترت الكاتيجوري اللي اموا عنده شوية ترانسبور والمدرب مساكني فهمت شنو حاولت نلقيت حل باش اني نرضي
3: الناس الكل
2: فهمت اما ما نجمش نعمل اكثر من كيكة هو عملنا هيكيكة وراه المشرف الرياضي كان يسمع فيها راه رافض كليا ما نجلبش عليك خاطر هو اللي عمل البرنامج لكن قلنا نسالش اني وسي سفيان قلنا نسالش ما نزيدوش نطلعوا الحكايه اكثر من كيك سامحني عاد ثلاثه حصص موجودين ووقتهم واضح وين المشكل في هذا الكل باش تقول لي ترنيو اربع حصص نقول لك راه ماهوش معقول راهو ماهوش معقول راهو ماهوش معقول احنا جمعيه محليه احنا جمعيه في الرابطه ثانيه راهو ما كامل احتراماتي راهو ما يجيش مرحبا بكم الناس الكل كي لكن في حدود المعقول توا مش ترجع على البرجين مش يزيد مشاكل اكبر واكبر قداش منه هالتيران بربي تفكروا ثلاثة سنين اربع سنين كان لقيتوا تيران تو نرجع نتقابلوا تفكروا ثلاثة اربع سنين اخرين راهو ما يفرغش راهو ما يفرغش بالحق ما يفرغش ما يفرغش اوزا قداش من جمعية البرجين مردين واحنا ما شاء الله قداش من ناتي في ترنا معناها يوميا في استادرنا ولينا يوميا وما
3: برشا
2: ضغط برح ما تلنيوش
3: ضغط كبير اي برشا ضغط
2: وراهو ريتا عنا بارتي بحضة لانيكس والله ما يجي انيكس صغير والله العظيم لو كان البلدية تحاول كيفاش تلقانا في حل والله عنا التروازيام انيكس صغير يجي غاديكا وما يحللنا مشاكل عنا مشيرا من بارتي من غادي من انيكس صغير كيف كيف معناتها احنا عنا راهو استاد ما هوش موجود في حتى جمعية اني راني مشيت ديبلاسمون لجمعيات الكل يا سمحتي والله لا عندنا استاد ولا عندنا فيستيريت كيما موجودين لبرا يعني نستحفظوا عليه ونحسنوه ونكونوا واعين بالشيء اللي نعملوا فيه ونقصوا عليه شويه الضغط ما كانش راهو باش نقدموا عوامل قدام ما عادش يولي عندنا ملعب بلدي
3: ان شاء الله القادم يكون احسن مدام مريم بارك الله فيك سعيد برشا بتدخلك نتابعوا ان شاء الله لو كيف ما يجديد شكرا ليك مدام مريم
2: ان شاء الله مرحبا بيك
3: الله يخليك رئيس فرع الشبان بالهلال الرياضي بمساكن بطبيعة ان شاء الله نلقاو حل يرضي كل الاطراف المردين ولا ان شاء الله كي تبدا تنطلق ايضا للبرجين ولا مساكن بطبيعة نلقاو يعني ارضيه ربما ترضي الناس الكل وكما صار ربما يعني حتى في سنوات السابقة إن شاء الله نلقاو حل وكل الجمعيات يعني إخواننا في المردين وأصحابنا زاد كيف كيف في البرجين زاد كيف كيف يعني نفس المدينة في الأخر كلها في الأخر ترجع يعني بلدية مساكن والهلال الرياضي بمساكن حاولوا يعني كل واحد من جهته يعني يطيح شوية وإن شاء الله نلقاو حل والأهم أنه الصغيرات يتدربوا ويبقى الموضوع هذا إن شاء الله للمتابعة في قادم حصص كان هذا تدخلنا بطبيعة وكانت هذه ساعتنا الأولى في القناص بخليكم مع الموسيقى وبعد راجعين مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية
4: تقيت الشهار على ميرم افام
5: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
6: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
7: يا ولناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية لتحتضن المنستير يوم 3 أكتوبر الدورة 12 لأيام قسم أمراض الروماتيزم بسوسة، تظاهرة علمية تجمع نخبة من الأطباء والاختصاصيين لمتابعة آخر مستجدات في تشخيص علاج أمراض الروماتيزم والتكفل بالمرضى. الحديث على أكثر أهداف هذه الدورة وأبرز محاورها نستضيف الدكتور إلياس بعجينة رئيس المؤتمر ورئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشاد بسوسة. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا. دكتور، في البداية شنية أهمية ربما تنظيم الدورة 12 لأيام قسم أمراض الروماتيزم، وشنو جديد ربما في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة؟
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك احنا قسم أمراض العظام والمفاصل بمستشفى فرحات حشاد يقوم بالتظاهرة هذه كل عام، تو احنا في التظاهرة رقم 12، وعن طريق هذه التظاهرة شو نقوم واحنا نجيبوا معناتها يتلموا ما بين 150 و160 طبيب أخصائيين في المجال هذايا
1: من تونس وخارج تونس ولا من تونس برك دكتور؟
2: لا، احنا اخترنا باش يكونوا توانسه كهو، خاطر احنا معناتها الكفاءات التونسيه تبارك الله والذي قدموا بالقدا، وعندنا حتى تبارك الله الصغار نتاعنا والذي قدموا بالقدا. دونك احنا قاعدين نمشيو في الطريق هذايا اللي التوانسه هنا مش لازم ما عادش نحتاجوا معناتها اخصائيين من برا، خاطر تبارك الله عندنا الكفاءات اللي نجموا يقوموا بالدور هذايا. دونك احنا شنو عندنا حاجات جدد مش نحكيوا عليهم، فما عندنا برشا محاضرات. بالنسبه المحاضرات باش نحكيو على موضوع مهم اللي هو الوقاية بالنسبة معناتها لمرض السكر. شو هو مرض السكر؟ نعرفوا الأقدام نتاع مرض السكر ينجموا يشكلوا مشاكل ونوصلوا حتى تعكرات كبيرة برشا، توصل حتى القطان الساقين نتاع مرض السكر اللي كان فيها كبير. دونك جميع عاملين نتابلهم باش تلموا فيها الأخصائيين وطمع جماعة معناتها الأطباء اللي مختصين في أمراض العظام والفاصل باش يشخصوا المشاكل هذه من قبل وكيفاش يوجهوا المريض. دونك نحن نحكيوا برشا على الأقدام تاع مرضى السكر، دونك هذه حاجة مهمة. مش نحكيوا على الأدوية الجنيسة جديدة، تعرفوا في أمراض الروماتيزم عندنا أدوية جديدة اسمها الأدوية البيولوجية، والعائق نتاعها هي غالية برشا وتكلف برشا على الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. دونك احنا تولى عندنا الأدوية الجنيسة الأدوية البيولوجية، دونك مش نحكيوا على الأدوية الجنيسة تاع الأدوية البيولوجية في أمراض الروماتيزم. مش نحكيوا زادة على حاجة مهمة برشا، تعرفوا العام ما يقولوا أمراض الروماتيزم والعظام المفاصل نسوا كل عظام مفاصل، لا نجموا حتى تعرف ثم أمراض كيما لابولارتريت روماتويد ولا الاسبونديلارتريت ينجم يمسوا حتى الرواري. وسنين مش نحكي زاد الالتهاب الرئوي اللي مرتبط بأمراض الروماتيزم كيفاش نشخصه وكيفاش نتبعوه، احنا وأطباء معناتها الرواري كيفاش نتبعوه مع بعضنا وش نفتيو عليه معناتها المجال هذا اللي هو قاعد يتقدم برشا من ناحية التشخيص ومن ناحية الأدوية. وكيف كيف عنا ورشات إن شاء الله مكتعرف تو في التظاهرات والذومة الطبية، ولينا نعمل الورشات اللي هم مهمة برشا خاصة بغليجان باش يتعلموا. مش نحكيو على PRP هذا البلازما هذا نجبدو كيفاش نجمو نداويو تأكل الغضروف بالحقن هذوما بالPRP باش نعطيوش يجيونا معناتها باش نعملو حاجات.
1: اليوم زاد نجمو نحكيو على أهمية التشخيص المبكر دكتور، زاد لتفادي ربما المضاعفات.
2: تفي تشخيص المبكر، وخاصة احنا ننصحوا برشا المرضى، خاطر ما نغزموا احنا في 2016 نزل المريض اللي يتألم بالعظام

0: فاصل المشاكل هذوما يمشي طبيب الجراحه ولا يمشي تلاقي يمشي طبيب اخصائي في العظام والمفاصل والروماتيزم هو الروماتولوج ومن بعد هو يوجهه كان فما جراحه. احنا المرضى يعملوا العكس يمشيوا للجراحه قبل وهذا
1: معنا حتى في الثقافه نتاع المريض في الثقافه اللي عند المرضى ما زلت ناقصه شويه نجم نقول
0: ناقصه برشا مش ناقصه شويه. انا اليوم برك شفت برشا مرضى اللي ما لغزمون خاطر احنا التشخيص نتاع الروماتيزم قد ما يكون مبكر قد ما العلاج يكون انجع فهمتني. لو ما لغزمون ما زلنا نشوفه حتى بثلاثه ولا اربع سنين مخر نعمل التشخيص. لو بنيا برك كنت خرجت بحذايا من بيرو قبيلي جيني من السود داوي على هذه تكون ابل لاختريت ديوباتيك جنين روماتيزم يمس الصغار وبرشا ناس حتى الاطباء معناتها الاطفال مع المرات يبعثون لنا مرضى مخر دونك هذوما التشخيص يكون على بكري خاطر احنا ديما نقولوا الروماتيزم يجي كان الكبار لا ينجم نص حتى صغار وكما انواع كبيره فهمتني. دونك هذوما هو معناتها عندنا حاجات برشا جدد وان شاء الله يوم 3 اكتوبر مش يتلموا عندنا برشا اطباء وان شاء الله يكون
1: من خلال البرنامج دكتور من خلال البرنامج اللي حكيت عليه واللي يتضمن محاور الحقيقه عديده ومتنوعه. اليوم حكيت انه باش يتم التطرق الى العلاجات البيولوجيه والمماثله الحيويه. دونك شنو ربما اهميتها اليوم في علاج امراض الروماتيزم؟
0: يعطيك صحة سؤال وجيه خاطر الأدوية البيولوجية هذه احنا نقوله هي حولت الوجه متاع الأمراض هذوما خاطر ما تعرف احنا قبل 15 سنة التالي كنا فما أدوية معينة نعطيهم المرضى هذو ما لغزمون فما 30-40% ما يجاوبوش للأدوية التقليدية ولا عنا الأدوية البيولوجية. الحمد لله تونس سباقة في المجال هذايا وتبارك الله احنا الحمد لله ونشكر زاد الصندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي كفل للمرضى نعملوا دوسي للمريض بيان سور فما دي كريتير باش المريض ياخذ الادويه ياخذ الموافقه على الادويه هذوما والادويه هذوما اللي حاولت معناتها بدلت الوجه بتاع الامراض. فما مرضى كانوا ما ينجموش حتى يتحركوا من الفرش وانت تزرق له زريقه هذه الحمد لله معناتها يتحسن بالقداء اما يلزم بالطبيعه المراقبه ويلزمنا بالطبيعه خاطر الادويه مش سهله هذه يلزم طبيب مختص في امراض العظام والمفاصل الروماتيزم هو اللي يتكفل بالدواء هذا ومعناتها هو اللي مش يشخص ويتبع المريض بالتحاليل وبكل شيء والحمد لله نوصله معناتها نجم المريض يعيش حياته عاديه بالطبيعه يقعد ياخذ فيه الدواء هذا.
1: دكتور دونك مرض الروماتيزم تنجم تاثر في اعضاء اخرى في البدن اللي فهمت من كلامك
0: بيان سور احنا ديما عندنا في احنا عندنا البرد تاع كلمه برد راهي غلط. احنا ديما في اشياء عندنا كلمه برد يقولوا مريض البرد لا برد راهي كلمه نقولوها كعاميه ما عندها حتى علميا ما عندها حتى معنى. احنا امراض الروماتيزم فما انواع واشكال وبرشا انواع برشا يجيو من الجراثيم يجيو من الالتهابات معناتها يجيو من
1: يتصنف من الامراض المزمنه دكتوره
0: الذاتيه يجيو من برشا حاجات
1: يتصنف من الامراض يتصنف من الامراض المزمنه دكتوره
0: مزمنه صح امراض مزمنه هما لا مش كلهم امراض مزمنه اللي فما نوع كبير امراض مزمنه والامراض هذوما معناتها ينجموا يمسوا القلب ينجموا يكون السرويري ينجموا يكون كل شيء السيستم النيرفي كل شيء ما فما نوع من الامراض راو مش راو المفاصل برك يتمسوا على ذاك علاش نكونوا حارسين هما امراض نجموا يمسوا الكلاوي لقدر نوصلوا حتى الفشل في الكلاوي ولكن مقبل يقول نفس المريض مريض الروماتيزم ينجم يموت لا يقدر بالامراض معناتها يكون مشاكل كبيره في الرئه اكثر منها في المفاصل.
1: دونك نفهم دكتور التظاهر هذه نتصور فيها الطباء اختصاص اخر مش كان امراض الروماتيزم
0: لا فهم انه بالطبيعه عندنا اطباء اخصاء في الاشعه في التاهيل الوظيفي عندنا برشا اطباء في الغدد خاطر عندنا ورشه زاد ما حكيتلكش عليها باش نحكيو على الادويه الجديده هذيا اللي يحكوا على برشا ديرنييرمون نتاع السكر في لي زاغونيست دو جي ال بي ان هذوما برشا اللي تنحف زاد فما ناس يستعملوها باش يضعفوا الادويه باش نحكيو عليها خاطر احنا لاحظنا اللي بالنسبه للاختصاص نتاعنا ينجم يكون عنده اثار على الظروف الادويه هذوما دونك يلزم الطبيب اللي مختص في الامراض العظام يعرفهم الادويه هذوما ويتحاور معاهم باش يعرف شنو معناتها الفوائد نتاعها والمشاكل نتاعها بالنسبه لامراض الروماتيزم.
1: دونك التظاهر هذه باش تكون على امتداد يوم كامل دكتور
0: يوم كامل ان شاء الله يوم 3 اكتوبر ان شاء الله.
1: فما رساله ربما ومساج تحب تكمل بها دكتور من خلال التظاهر هذه في دورتها 12؟
0: رسالة واضحة ديما اتجاه المواطنين، نقول لهم راهو اللي عنده مشاكل في المفاصل العظام يتجاه طبيب اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل. راهو برشا حاجات، راهو برشا معناتها أمراض رانا نفيقوا بهم مخر، راهو يلزم يتجاه الروماتولوج معناتها الاختصاص هذا هو اللي، ومن بعد هو يوجه كان يستحق جراحة ولا حاجة. احنا كما قلت لك قبيل المرضى قاعدين يعملوا في العكس، يمشيوا جراحة العظام والمفاصل واللي هو مش جراحة. دونك 80% من المرضى هذوما لازم يتلهى بهم طبيب مختص في الامراض العظام والمفاصل.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، موفق ان شاء الله. كل الشكر للدكتور الياس بوعجينا رئيس المؤتمر اللي كما قلنا باش يكون يوم 3 اكتوبر الدوره 12 لايام قسم امراض الروماتيزم بسوسه، تظاهره علميه الحقيقه ممتازه برشا، تجمع نخبه من الاطباء والاختصاصيين لمتابعه اخر المستجدات في تشخيص وعلاج امراض الروماتيزم والتكفل بالمرض في بطبيعه نصف نهار 45 دقيقه. باش نكملوا موعدنا ببعض المستجدات والاخبار الرياضيه كيف العاده، بدينا بسبور إن شاء الله باش نكملوا موعدنا هذا بالرياضة، وين يستهل اليوم المنتخب الوطني التونسي مشاركته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 مساء اليوم 24 سبتمبر عندما يستضيف المنتخب الأوغندي كما قلنا بداية من 8 متاع الليل في ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، وتنطلق المقابلة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس في مواجهة يسعى خلالها أبناء المدرب معين الشعباني لتحقيق بداية قوية في التصفيات. تعطيكم فكرة على بطبيعة التشكيلة المنتظرة اليوم المنتخب الوطني التونسي في الكاج، باش يكون أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، وآدم معروس، وعلي معلول في الدفاع، وسط ميدان عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، وليس العاشوري، وإسماعيل الغربي في الهجوم، سيباستيان تونيكت. وكان المقابلة وين أكد معين الشعباني مدرب المنتخب التونسي إنه الفوز على أوغندا في مستهل تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أمر حتمي من أجل انطلاقة جديدة للمنتخب على درب التأهل إلى النهائيات القارية، فضلا عن الأهمية النفسية الكبيرة للمقابلة هذه، وهذا مفهوم بطبيعة باعتبارها أول مباراة رسمية بعد ما عاشته الكرة القدم التونسية من أحداث في المونديال الأخير. نحكيه أكيد على خيبة ربما كبيرة اللي كانت منتخب التونسي في المونديال، وين أوضح الشعباني خلال الندوة هذه اللي انعقدت في قاعة المؤتمرات الإعلامية ملعب حماد العقربي برادس بمناسبة المقابلة هذه اللي كما قلنا باش تجمع اليوم المنتخب التونسي بالمنتخب الأوغندي، انه اللقب المرتقب لن يكون سهلا او المقابلة المرتقبة لن تكون سهلة المنتخب التونسي لعدة اعتبارات، في مقدمتها ان المنافس باش يخوض المقابلة بدون ضغوطات بما أن أوغندا متأهلة مباشرة للنهائيات القارية باعتبارها إحدى البلدان المستضيفة للحدث هذا، فضلا عن إمكانيات منتخب الأوغندي اللي يتمتع بأسلوب لعب مباشر وبدني بالأساس، وهذا يتعين على لاعبي المنتخب التونسي التحلي بالتركيز التام طول ردهات هذه المقابلة. وكان تابع أيضا الناخب الوطني بالقول أنه الأجواء صلب المنتخب التونسي إيجابية للغاية، وهناك تواصل مستمر بين اللاعبين والجهاز الفني، وأيضا يقول أنه حس أنه فما إصرار كبير من العناصر الوطنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها استعادة إشعاع الكرة قدم التونسية قاريا، فالجميع في حالة تركيز تام من أجل بداية موفقة في هذه التصفيات. وكان أكد الشعباني على أنه مشروع بناء منتخب جديد لا ينفي التعويل على عناصر الخبرة صلب المنتخب التونسي، وبالتالي في أنه البناء يجب أن يكون بسلاسة وعلى مراحل حيث هناك تنسيق بين الجهاز الفني المنتخب الأكابر ومدربي المنتخب أقل من 23 سنة وأقل من 20 سنة. وأكد وقال أيضا لن نتردد في دعوة اللاعبين الشبان في قادم الرهانات. أيضا نعطيكم فكرة على البرنامج اليوم، المقابلات في التصفيات الكان بداية من ساعتين ناميبيا في مواجهة الكونغو، الخمسة ثلاثة مقابلات ليبيا بوتسوانا، موريتانيا أفريقيا الوسطى، والكونغو في مواجهة غينيا الاستوائية، الثمانية متعليل أربع مقابلات، جزر القمر الكاميرون، كوتيفوار غانا، سيراليون في مواجهة الزيمبابوي، وكما قلنا تونس في مواجهة المنتخب الأوغندي. تغييرات فيما يخص الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فيما يخص الطاقم الفني، الأمل الرياضي بحمام سوسة وبعد خروج يوسف المويهبي، الهيئة الأمل تواصلت إلى اتفاق البارح مع فريق شوشين يقضي بتولي تدريب الفريق، وباش يشرح اليوم المدرب الجديد فريق شوشين في تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة، كيف ترجل الجرزيسي يتعاقد مع المدرب شكري الخطوي واتفاق مبدئي نجم نقول نسبة كبيرة أنه باش يبدأ رسميا تدريب الفريق. في المقابل الشبيبة القيروانية نحكيه على اللاعبين والتعاقدات، تعاقدت مع المهاجم ماهر الوسليتي، الوسليتي صحح كونترا بثلاثة مواسم مع الشبيبة إلى موفى جوان 2029 قادما من الترجي الرياضي التونسي.

0: ذكر أن الفريق استعد لانطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية بإشراف المدرب لطفي القادري. ونذكر أن الليغ دو باش تبدأ أوفيسيلمون إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع. الترجي الرياضي التونسي برمج مقابلة ودية نهاية هذا الأسبوع وين باش يواجه فريق الأولمبي الزاوية الليبي وديا في عين دراهم يوم السبت 26 سبتمبر. باش تكون هذه المواجهة الأولى لفريق باب سويقة في تربص عين دراهم استعدادا لباقي الاستحقاقات. وأول مقابلة للمدرب جديد المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي تعاقد معاه رسميا الترجي الرياضي التونسي. كيف كيف فريق النجم الساحلي لتوال نظمت وبرمجت مقابلة ودية ضد الخطاف القلعة الكبرى. مقابلة ستلعب يوم السبت القادم إن شاء الله بداية من 10 متاع الصباح بمركب النجم الرياضي الساحلي. أكيد مقابلة في إطار استعدادات فريق جوهرة الساحل لمواصلة مشوار البطولة والوقوف على جاهزية اللاعبين وعلاج بعض النقائص وأيضا فرصة لعدد من العناصر الشابة. وهذه مقابلة أيضا باش تشمل وتكون أول ظهور للمهاجم النيجيري الجديد إيدو بقميص النجم الساحلي اللي كان سبق له تقمص أزياء يعني الفرق الكبرى في تونس سي اس اس النادي الافريقي والترجي. وايضا يلتحق مع النجم الرياضي الساحلي في تجربه جديده بطبيعه لهذا المهاجم النيجيري. نذكره في كره الطائره والمنتخب الوطني التونسي كره الطائره تاهل رسميا الى الدور النهائي بعد انتصاره البارح المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوط. وفي الدور النهائي بيواجه المنتخب الكاميروني اللي تاهل على حساب الجزائر 3 أشواط مقابل شوط. وبطبيعه نذكر المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري هذا باش يتأهل الى اولمبياد لوس انجلوس 2028 واصحاب 3 مراكز الاولى باش يتأهلوا الى مونديال بولونيا 2027. الاخبار العالميه اللي باش نكملوا بها هذا الموعد اليوم من حصتنا ان شاء الله نحكيوا على دوري الامم الاوروبيه. نحكيوا على المسار الاول بطبيعه في هذه الجوله الاولى. هولندا في مواجهه المانيا كل المقابلات ستلعب 9:15 متاع الليل. صربيا في مواجهة اليونان، النرويج في مواجهة الدنمارك، والبرتغال في مواجهة منتخب بلاد الغال. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا إن شاء الله. موعدنا سيتجدد يوم الغد في نفس التوقيت إن شاء الله. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب تجمو تبعثوا كل المقترحات تفاعلاتكم وأيضا ملفات اللي أكيد تنتظروها في موعدنا القادمة على 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نقولكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لارم اف ام.
2: مقيد الإشهار على لارم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: rmfm.net. www.rmfm.net.
1: المنتخب الوطني التونسي يسهل المشاركة امتعه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر عندما يستضيف منتخب أوغندا على ملعب حماد العقر ببرادس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة وتنطلق المقابلة على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس في مواجهة يسعى خلالها أبناء المدرب معين الشعباني لتحقيق بداية قوية في التصفيات. نعطيكم فكرة على التشكيلة المنتظرة اليوم للمنتخب التونسي: أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ياسيسي، إلياس العشوري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي وحازم المستوري. كان أكد المدرب معين الشعباني أن الفوز على أوغندا في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا أمر حتمي من أجل انطلاقة جيدة لنسور قرطاج على درب التأهل إلى النهائيات القارية، فضلا عن الأهمية النفسية الكبيرة للمقابلة المرتقبة باعتبارها أول مباراة رسمية بعد ما عشته كرة قدم التونسية من أحداث في المونديال الأخير. وأوضح الشعباني خلال الندوة الصحفية اللي انعقدت بقاعة المؤتمرات العالمية بملعب حماد العقر برادس بمناسبة مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 واللي بيجتمع المنتخب التونسي كما قلنا اليوم بنظيره الأوغندي، أنه اللقاء هذا المرتقب لن يكون سهلا لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أن المنافس يخوض المباراة دون ضغوطات بما أن أوغندا متأهلة سلفا للنهائيات القارية باعتبارها إحدى البلدان المنظمة للحدث، فضلا عن إمكانية منتخب الرافعات الذي يتمتع بأسلوب لعب مباشر وبدني بالأساس، ولهذا يتعين على لاعبي المنتخب التونسي التحلي بالتركيز التام طوال ردهات المقابلة. وتابع المدرب المنتخب التونسي بالقول أنه الأجواء صلب المنتخب إيجابية للغاية وهناك تواصل مستمر بين اللاعبين والجهاز الفني ولمسات إصرار أيضا كبير من العناصر الوطنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها استعادة إشعاع كرة قدم التونسية قاريا، فالجميع في حالة تركيز تام من أجل بداية موفقة في هذه التصفيات. نعطيكم فكرة على برنامج المقابلات اليوم في التصفية الكان، بداية من ماضي ساعتين منتخب الناميبي في مواجهة منتخب الكونغو الخمسة. في البرنامج نلقاو ثلاثة مقابلات: ليبيا في نفس مجموعة المنتخب التونسي في مواجهة منتخب بوتسوانا، أيضا موريتانيا في مواجهة منتخب أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو تستضيف منتخب غينيا الاستوائية. بداية من الثمانية متاع الليل الكاميرون في مواجهة منتخب جزر القمر، أيضا الكوتيفوار في مواجهة غانا، سيراليون في مواجهة زيمبابوي، والمنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الأوغندي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت البارح إلى اتفاق رسمي مع المدرب فريد شوشان يقضي بتولي تدريب الفريق، وبشرع شوشان في مهامه الجديدة بداية من اليوم الخميس. نفذ السياق أيضا مع التعاقدات والمدربين: الهيئة التسييرية الجديدة للترجي الجرجيسي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شكر الخطوي للإشراف على الإطار الفني للفريق. تعقدت الشبيبة القيروانية البارح مع المهاجم ماهر الوسلاتي، وأمضى الوسلاتي عقد لمدة ثلاثة مواسم مع الشبيبة إلى موفى جوان 2029 قادما من الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن الفريق يستعد لانطلاق بطولة الرابطة الثانية بإشراف المدرب لطفي القادم. أعلن النادي الأفريقي البارح عبر صفحته الرسمية عن تركيبة أعضاء اللجنة المشرفة على الجلسات العامة والمنخرطين. نعطيكم فكرة على التركيبة النهائية: رئيس اللجنة معز الخميري، نائب رئيس اللجنة أحمد الشملي، الكاتب العام ليلى الشابي، الكاتب العام مساعد عزيز بن أمين، عضو مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي الدريدي. يواجه الترجي الرياضي التونسي فريق أولمبي الزاوية الليبي وديا في عين دراهم يوم السبت 26 سبتمبر، وستكون هذه المواجهة هي الأولى لفريق بسويقة في طرابلس عين دراهم استعدادا لباقي الاستحقاقات. نذكر أنه رئيس الفرع كرة قدم بالترجي شكر الوعر أتم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لخلافة المدرب السابق للترجي. يواجه النجم الساحلي فريق خطاف القلعة الكبرى يوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح بالمركب الرياضي للنجم الساحلي، وتنترج هذه المباراة في إطار استعدادات فريق جوهرة الساحل لمواصلة مشواره في البطولة والوقوف على جاهزية اللاعبين ومعالجة النقائص، إلى جانب منح الفرص أو الفرصة لعدد من العناصر واللاعبين الشبان. وستكون المقابلة أيضا أول ظهور للمهاجم النيجيري الجديد إيدو بقميص النجم الساحل. تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة إلى الدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد فوزه بقصر الرياضة بالمنزه على نظير المغرب 3-1، وبشيواجه المنتخب التونسي في الدور النهائي يوم غد الجمعة المنتخب الكاميروني، واللي كان تأهل على حساب المنتخب الجزائري 3-1. نذكر المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. في دوري الأمم الأوروبية نحكي على المسار الأول وأبرز المواجهات اليوم، بداية من 9:15 متاع الليل في البرنامج هولندا في مواجهة المنتخب الألماني، صربيا تواجه منتخب اليونان، المنتخب النرويجي في مواجهة منتخب الدنمارك، والبرتغال تواجه منتخب بلاد الغال. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. دقيقة سياسية مع
2: دقيقة سياسية. نحكيه على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي كان أعلن عبر صفحته الرسمية على إمضاء عقود احتراف لكل من اللاعب سامر بشنيق في خطة مدافع أيسر. أيضا التعاقد مع اللاعب إمضاء عقد احتراف محمد عزيز الغماري في خطة مهاجم. وأيضا فيما يخص التدعيم الفريق باللاعبين الشبان إمضاء عقد اللاعب مروان بن يوسف في خطة جناح أيمن. نواصل ونحكيه على الهلال الرياضي بمساكن والنائب الرئيس السيد الدكتور عصام محجوب نائب رئيس والناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن. البارح كان ضيفنا في برنامج القناص وكان أعطى فكرة شاملة على التعاقدات الجديدة للفريق.
3: بالنسبة للانتجابات الرسمية تسميها أمان الله حاج عمر ذي مدافع، ثم معتز أبو القاسم، ثم أيهم الدربيلي، سيف الجبري أتاكا، أمين الخلوف في إيدي، خليل الدربيلي في هو معناه جوار معناه نيجيو سيرابي فاصيف، ياسين الخلفاني، حمزة زعج، ياسين بن حمودة، ريان الحميدي، هذوما معناها اللي إذا ممكن يرهم معناها الإيجابيات ولا التنوير جد في الفريق نتاعنا. كيف جددنا عقود ولادنا نلعبوا معنا الموسم الفارق بنسبة 90% مش أكثر من 90%. كل اللاعبين كانوا سو كونترا معناها عاودين لهم جددنا لهم لي كونترا نتاعهم والإجازات نتاعهم. وما ننساوش أهم نقطة وهي النقطة المضيئة اللي راها أنا بصراحة هي ولاد الفريق اللي هم طلعوا من الإسكوار ولا من الجونيور وطلعوا ورقينا فيهم معناها البوتنسيال باش يعزوا الصفوف الاكابر هي المساكن معناها ما رديناهاش التالي. وحتى الاطار الفني مشى معنا في نفس التمنهج نتاعنا ونذكروا وصحوا اول كونترا بروفيسيونيل لهم كيما ريان هنادي وتامر بوشناق ومروان بن يوسف ومحافظ عيد الغماري، كيما فما زاد ثلاثه اخرين باش يقعدوا بين السينيور بي والسينيور ا كيف
2: يتحقق لهم الإدارة
3: الفنية وكيف
2: يتنحهم
3: وقت الحاجة.
2: نواصل أيضا مع أخبار الهلال اللي كان أصدر البارحة بيان ودعوة إلى لقاء مفتوح مع حباي الهلال. يقول في البلاغ هذا تدعو الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن كافة المنخرطين من حباي النادي إلى حضور لقاء مفتوح يجمع بين الهيئة المديرة والإدارة الفني ممثلا في المدرب الأول للفريق، وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بداية من 7:30 متاع العشية بالملعب البلدي بمساكن. باش يكون هذا اللقاء فضاء للحوار المباشر والصريح حول كل ما يهم الفريق من مشاغل وصعوبات الى الحلول المطروحه، اضافه الى الاستماع الى تساؤلات الاحباء ومقترحاتهم وتقديم التوضيحات اللازمه من قبل الهيئه المديره والاطار الفني. هذا اللقاء هو مساحه مفتوحه للحوار المصارحه تبادل الاراء والبحث المشترك حول الحلول في اطار من الشفافيه والوضوح والمسؤوليه بما يخدم مصلحه الهلال الرياضي بمساكن. الدعوه موجهه الى كل منخرط يحمل الهلال الرياضي بمساكن في قلبه ويرغب في أن يكون حاضرا سائلا مقترحا ومشاركا في مسيرة النادي. ذكروا أنه نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع ضربة البداية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، جولة تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى يوم 26 سبتمبر كل المقابلات تتلعب، ماضي 3:30 مقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى، محيط قرقنا يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة، سكاك الحديد، صفاقسي، سبورتينغ المكنين في مواجهة مع مكارم المهدية، مستقبل جابس يستقبل جمعية مقرين، الملعب السوسي في مواجهة كوكب عقارب، النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. نهار الأحد 27 سبتمبر أيضا كل المقابلات تلعب، ما ثلاثة مقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية، ملبو شمة النادي القربي، قواف القفصة في مواجهة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يواجه هلال الرديف، أولمبيك الكيف في مواجهة اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة في مواجهة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدين يواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان يستضيف جندوبة الرياضية. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: افتكار سياسي مع عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. من المقيد الشهر على نرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
4: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم يكيب كاملة، تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
6: أنا درسها في الحمداني، تسمعوا جديد متاعي وأغنية الخاصة لكل

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرامة فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رامة فام، راديو رامة فام، رامة فام ديما معاك، ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارام ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع ارام ماجازين. ماضي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد إذا نبدأه معكم لليوم، موعد الخميس، وخميس 24 سبتمبر 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيه معنا في الاستماع كالعادة. خليكم معنا، تنجموا تطلبونا على 71 134 396، ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة كما تعودتوا، مختلف الفقرات إذا المحلية الجهوية والوطنية والأغاني زادة اللي يكونوا معاكم في الموعد. بعد شوي نبدأ معاكم أولى فقراتنا، ونفس الكيب اللي ترافقكم ديما يهب براوي في الإخراج، من البيجي معاكم من قدام الميكرو. نبدأ لوقيت هذه مشوارنا، خليكم عادلين موجتكم، تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. على ارم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا ولقيت هذايا، اذا نمشيو مع بعضنا للميديو. ميديو في الميتيو، إذا طقس اليوم سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. البحر قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28-32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. إذا بالنسبة لأحوال الطقس حاليا في مساكن، درجة الحرارة نلقاها بين 22-28 درجة حاليا، إذا طقسنا يكون بين 28-34 درجة، وإذا العشية يكون بين 23-26 درجة، وفي الليل بين 23-25 درجة. طقس الجمعة درجة الحرارة باش تكون فيه بين 20-30 درجة وتقلبات جوية منتظرة بداية من نهار السبت، ونلقاو درجة الحرارة بين 20-28 درجة. إذا هذه بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية نمشي مع بعضنا لانفولوكال وجولة في أبرز الأخبار المحلية. خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجه، نرجعينا
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: الجميل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معك، ديما معك.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على ارام اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم الى مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا اللي خلطتوا تسمعوا فينا لقيت هذية، اذا مطلثة او مساعتين وستة واربعين دقيقة لقيت هذية. نمشي مع بعضنا الفقرة انفولوكال.
0: انفولوكال
4: في انفولوكال. إذن كالعادة جولة في أبرز الأخبار المحلية. نبدأ بالخبر هذا وين شرعت بلدية مساكن بداية من نهار 22 سبتمبر في أشغال مشروع صيانة سقف الطابق العلوي الأول بالحي التجاري، وهو ملك بلدي خاص. ودعت البلدية كافة المواطنين ورواد الحي التجاري من مهنيين وتجار وحرفاء للالتزام بإجراءات السلامة وتوخي الحيطة والحذر وتجنب التواجد بمحيط الحظيرة المسيجة. في خبر آخر نمشي والسيدي بوعلي، وين تم اليوم إعادة فتح مكتب بريد منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي بعد وبعد الانتهاء من أشغال التهيئة. وفي مواضيعنا الأخرى، إذن في إطار المتابعة والحرص على دفع إنجاز المشاريع الكبرى الرامية إلى تدعيم المنظومة المائية بالجهة، كان الدوالي سوسة نهار الأربعاء زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبيرة، واطلع على مدى تقدم أشغال المشروع، وأكد على تسوية الوضعية العقارية لحوزة المشروع في جزء الخاص بولاية سوسة واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالانتزاع بفضل تضافر جهود السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهيكل والإدارات المعنية. وكان فاد المكلف بمتابعة المشروع أنه نسبة تقدم أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبيرة بلغت حوالي 30%، في حين ينتظر استكمال الأشغال في الأجل التعاقدية قبل موفى سنة 2027، على أنه يتم تركيز التجهيز الخاصة بالسد الخزان مع موفى سنة 2026. في ختام الزيارة كان دعا الوالي لمزيد تعزيز التنسيق بين كافة المداخلين ومواصلة المتابعة الميدانية الدورية للمشروع بما يضمن استكمال الإنجاز في أفضل الظروف والآجال. وفي إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمؤسسات والهيكل العمومية للوقوف على جودة الخدمات المزداة للمواطنين، كان أدى ولي سوسة أيضا أمس سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات والهيكل بمعتمدية بوفيشة وسوسة المدينة. وبمقر معتمدية بوفيشة استهل الولي زيارة بمقابلة عدد من المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات المعروضة، وأكد ضرورة الحرص على متابعة مطالب المواطنين والتفاعل معها، ودعا معتمد الجهة إلى مواصلة ربط الصلة بمختلف الإدارات والهيكل المعنية لإفادة المعنيين بالأمر بالإجراءات المستوجبة في الغرض. كما شملت الزيارة إلى مقر بلدية بوفيشة، وانعقد ولي الجهة جلسة عمل مع إذن الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، وعاين ولي الجهة المستودع البلدي، ودعا المشرفين عليه لمزيد أحكام التصرف في المعدات والتجهيزات والحرص على القيام بعملية الصيانة الدورية وجرد وتسجيل المحجوز بصفة منتظمة بالسجلات المعدة في الغرض. هذا تواصلت الزيارة بالمدرسة الإعدادية ببوفيشة، وينعاين مدى تنفيذ التعليمات والتوصيات اللي كان أصدرها خلال زيارته السابقة المؤسسة بتاريخ 9 سبتمبر، الوقوف على مدى تدارك النقائص اللي تم تسجيلها. كما شملت الزيارة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة، وينعاين والي الجهة سير العمل بالمؤسسة واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعا إلى توفير العدد الكافي من العوان بشبابيك الخدمات بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين والتسريع في إزداء الخدمات وتقليص آجال الانتظار. وكان أكد الوالي خلال الزيارة على ضرورة تأمين سير المرفق العمومي وتقديم الخدمات اللازمة لمرتديه في أفضل الظروف والآجال، والالتزام بتنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة في الغرض سابقا للارتقاء بجودة الخدمات وتيسيرها لخدمة المواطن بما يضمن مزيد النجاعة وحسن سير المرافق العمومية. وكان هذا شعرنا في أنفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، إذن بعد شوية جولتنا تكون في الركاب، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجة، راجعين.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب على ارم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:03 دقائق. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت هذه في ساعتنا الثانيه. جولتنا تكون في الركاب.
2: الركاب الركاب
1: في الركاب جولة وعودة على أبرز الأخبار لميزة 24 ساعة الأخيرة. إذن نبدأ أخبارنا بين وقعت الجمعية التونسية للمهندسات المنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية اتفاقية شراكة وتعاون في إطار تطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. وتهدف الشراكة هذه إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق انتقال عادل ومستدام، إلى جانب تشجيع الابتكار في المجال الزراعي وتطوير شركات ذات أثر إيجابي. ويجي إبرام الاتفاقية هذه في إطار توجه مشترك نحو دعم الزراعة الإيكولوجية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. في موضوع آخر، نشرة وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027 واللي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. الثلاثي الأول يشمل تقييم مستمر لتلميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى حتى للسنة السادسة في الأنشطة الشفوية التطبيقية من 2-21 نوفمبر بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى اختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر مع السير العادي للدروس. ويخصص المدرسون بالفترة أو الفترة الممتدة من 7-12 ديسمبر ل2026 لإصلاح الاختبارات في يوم واحد وتسليمها إلى التلاميذ لإصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الاطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترات. ويتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل نهار 10 ديسمبر على أن يتولى مدير المدرسة معالجتها بالفضاء الرقمي والمصادقة عليها في الفترة من 10-12 ديسمبر، فيما تسلم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من 10 ديسمبر في أجل أقصاها 12 ديسمبر. أما بالنسبة للثلاثي الثاني فيتواصل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 28 ديسمبر حتى 20 فيفري 2027 بالتزامن مع السير العادي للدروس. وفي السياق هذية إذا تنجموا تعملوا طلع على باقي تفاصيل الرزنامة هذه على الموقع الخاص لوزارة التربية المفصلة حتى لباقي الثلاثيات بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. في موضوع آخر إذا نحكيه على البارح، وين تم بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع موناكو. وتهدف الاتفاقية هذه حسب بلاغ الوزارة على صفحتها بالخصوص للمساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز الموائمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود كان أكد بالمناسبة على أهمية الحرص على انسهار كل المشاريع والبرامج المنجزة في إطار برامج التعاون الدولي صلب توجهات الدولة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وشدد على محوري الحوكمة والتقييم وقيس الأثر. من جهتها ثمنت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي مستوى التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ولفتت إلى أن الاتفاق هذية المؤسساتي هو جسر جديد التعاون يرتكز في تنفيذ أنشطة على البعدين المحلي والجهوي للمساهمة في تطوير الكفاءات وتحسين التشغيلية. استقبل المعهد الوطني للزراعات الكبرى وفد من المزارعين الليبيين، وهذا كان في إطار التعاون بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف إذن تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين إنتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المرورية. وتضم البرنامج الزيارة اللي جرت نهار الاثنين التعريف بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى، مهامه، أنشطته في مجال تطوير الزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم الأدوات الرقمية المساعدة على اتخاذ القرار، وفضلا عن تنظيم نقاشات مع عدد من الفلاحين ومنتجي الحبوب. وتندرج المبادرة هذه في إطار الجهود الرامية للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة في البلدين بما يساهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية. ونختم بالخبر هذا، وين دعات ورقة عدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. وضمنت الورقة اللي عدها المركز بالشراكة مع جمعية صوت الأصم التونسية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة دعوة إلى إحداث مجموعة تعمل وطنية تتولى صياغة سياسة عمومية واضحة للنهوض بلغة الإشارة والاعتراف بدورها في تعزيز إدماج الأشخاص الصم وضعاف السمع. وأوصت الورقة بتنظيم مؤتمر ورشات عمل وحملات توعوية تجمع مختلف المداخلين. كما اقترحت الوثيقة دعم مسار الإجازة في لغة الإشارة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس تابع لجامعة المنار من خلال تعزيز الإطار التدريسي وتطوير التعاون الدولي وتوفير التحفيز المادي للأساتذة المدربين. فيما يتعلق بالإدماج المهني، دعت الورقة إلى تنويع فرص العمل أمام خريجي مسار لغة الإشارة وملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. وتحتفل المجموعة الدولية باليوم العالمي لغة الإشارة نهار 23 سبتمبر بمبادرة من الأمم المتحدة اللي قررت اليوم هذا في سنة 2017 واحتفل به لأول مرة سنة 2018 في إطار الأسبوع الدولي للصم اللي بدأ الاحتفال به سنة 1958. هذا بالنسبة لجولتنا في الركاب. الركاب ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع حاتم عمور هنا راجعين.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا حتى الخمسة لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. واو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نرجعوا على تصريح وزير الفلاحة والموارد المية والصيد البحري عزيم بشيخ اللي دعا الى تسريع الاستفادة من اليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية قابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. هذا خلال إشرافه على جلسة عمل تم تخصيصها لبحث سبل تعزيز نفاذ القطاعات هذه للتمويلات المناخية. كان أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعالية من فرص التمويل المناخي المتاحة، ودعا إلى مزيد دعم دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات وتحويل نتائج البحوث إلى مشاريع واضحة ومدروسة وقابلة للتمويل والتنفيذ وفق بيانات نشرتها الوزارة. كما حث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تعزيز دورها في الإحاطة والتوجيه والمرافقة لفائدة مختلف الهياكل وأصحاب أفكار المشاريع ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتحسين جاهزيتها واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. وشدد في نفس السياق على أهمية إدراج وتطوير مشاريع خاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك ضمن حافظة المشاريع المناخية ذات الأولوية. توصيات هذه جت خلال جلسة عمل تم تخصيصها للتعريف بآليات التمويل اللي يتيح الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وبحث سبل تعبئة الموارد المائية والمالية الدولية لفائدة المشاريع الفلاحية. وتندرج الجلسة هذه في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاهزية الهياكل الوطنية لاستفادة من آليات التمويل المناخي وإعداد حافظة من المشاريع ذات الأولوية والقابلة للتطوير والتمويل تستجيب للحاجيات الوطنية والقطاعية وللمعايير المعتمدة من قبل الصناديق الدولية. كما تناولت النقاشات أبرز انعكاسات التغيرات المناخية على القطاعات الفلاحية والمائية والبحرية والغابية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع تساقطات وتواتر موجات الجفاف وما تسبب هذه من ضغوط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية. وتم في الأخير الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ومختلف الهياكل الوطنية المعنية والعمل على إعادة حافظة وطنية لمشاريع التمويل المناخي من خلال تطوير المذكرات وترتيب أفكار المشاريع وفق الأولوية والجاهزية وقابليتها للتمويل. وكان هذا شعارنا في سكوب انفو سكوب انفو سكوب انفو سكوب انفو. وصلنا المطلثة و25 دقيقة، بعد شوية رقم اليوم. خليكم مع الموسيقى، هذا لطفي بوشناق ونرجعينا.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك
0: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تسمعونا على 3W أرام.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: تيمبو نيت RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة مطلثة 41 دقيقة لقيت ذي نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: رقم اليوم يهزنا نحكي إذا على مرصد سلامة المرور اللي وينفاد الكاتب القاري المجلس الوطني لسلامة المرور

0: تبع المرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم أنه مش يتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرادع الرسمي. وأوضح بعد جلسة عمل إذن أن المرصد انتهى من أعداد الأمر الترتيب المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض الجرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. وأفاد أن الإصلاحات القانونية والترتيبية اللي تم الانتهاء من أعداد مشاريع تنقيح تشمل بالخصوص تنقيح مجلة الطرقات وتنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقات تحت تحت تأثير الكحول. بخصوص الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 أوضح العميد أنه تم الانطلاق في أعدادها منذ 2023 مع مختلف المدخرين والخبراء وشار إلى كافة الوزارات أنه كافة الوزارات شاركت في أعدادها مع التركيز على 4 وزارات. هذا ضمنت الاستراتيجية تشخيص للوضع على ضوء بيانات وإحصائيات متوفرة وحددت 84 برنامج يشمل 168 مشروع تنفيذي باش يتم تعهيد كل مشروع من الوزارة أو المؤسسة الوطنية المعنية في القطاعين العام والخاص. وركزت الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية وهي البنية التحتية، سلامة مستعملي الطريق، النقل الحضري متعدد الوسائط، العربات الآمنة، والتدخل بعد الحادث. ويسعى المرصد باعتباره المنسق العام للاستراتيجية هذه على التقليص في عدد حوادث المرور بنسبة 20% مقارنة بسنة 2023، ثم النزول بها إلى 25% سنة 2030، ثم 50% مع نهاية البرنامج سنة 2034. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: ما زلنا موصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجة، هنا راجعين. نعم.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقيت الشهر على ارام اف ام.
1: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8.
3: على 99.8
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام. على ارام اف ام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذايا على 99.8 ولا على www.aramfm.net. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
3: دقيقة صحة
4: في دقيقة صحة. إذن أخبارنا وجولتنا في الأخبار اللي عندها علاقة بالشأن الصحي تحتضن تونس إذن من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي تحت شرف وزارة الصحة. القمة هذه بتجمع وفق المنظمين وزراء وسفراء وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب خبراء مختصين في مجالات الصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار. تظاهرة هذه تهدف إلى توفير فضاء للحوار تبادل خبرات حول أبرز التحديات والفرص إذن المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية. وبتتمحور أشغال القمة وفق ما فات بها منظمو القمة هذه حول عدد من الملفات من بين الذكاء الاصطناعي، بيانات الصحة، قابلية التشغيل والحوكمة في والأطر التنظيمية والأمن إذن وفضلا عن الاستثمار والشراكة في مجال الصحة الرقمية. ويحظى تنظيم القمة هذه بدعم من وزارة الصحة ومن التعاون الألماني في إطار دعم التحول الرقمي. وينتظر أن تشكل القمة هذه مناسبة لتعزيز حضور تونس في النقاش الدولي حول مستقبل الصحة الرقمية وربط الفاعلين في القطاع الصحي والتكنولوجي والاستثماري في تونس والمنطقة وشركائهم الدوليين. كلية الطب بسوسة تنظم عبر لجنة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان نهار السبت 26 سبتمبر قافلة صحية إذن متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة حافوز من 9 متاع الصباح حتى نص نهار بالمركز المندمج للشباب والطفولة. القافلة هذه بتأمن عيادات طبية الأكثر في أكثر من 16 اختصاص بمشاركة أطباء جامعيين وأطباء من القطاع الصحي إلى جانب طلبة كلية الطب بسوسة والإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية من الجهة. ونختم بالخبر هذه. ويتنظم الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان نهار السبت 26 سبتمبر بالعاصمة. ويجي تنظيم النشاط العلمي هذا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بسرطان الأطفال وتشجيع العمل الطبي المشترك وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير جودة التكفل بالأطفال المصابين المصابين بالأمراض السرطانية. إذا تظاهرة تعد مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات المداخلة في علاج سرطان الأطفال. إذا نفكروا أنه الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال هي جمعية علمية تونسية متخصصة في مجال طب وأورام الأطفال، وتنشط الجمعية في مجال دعم الأطفال المصابين بالسرطان والتوعية به وتشجيع البحث العلمي والتكوين والتعاون بين المختصين. سبتمبر الذهبي هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال، وتهدف المناسبة العالمية هذه إلى توعية الأهالي والمجتمعات بأهمية الكشف المبكر وملاحظة التغيرات الصحية المستمرة عند الأطفال، وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية للأسر، وخاصة تخفيف الأعباء المعنوية والمادية اللي تثقل كاهلهم خلال رحلة العلاج. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة الانترفيو الأربعة وأربعة دقائق موزيكا ونرجعينا.

0: .net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك. رم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام. على الرم اف ام
2: 4:19 رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو لليوم باش نحكيو اذا ملتقيات، ونحكيو على ملتقيات اكاديميه ودوليه. حدث اكاديمي بارز يستنى فينا باش تعيش ولايه سوسه وباش تعيش على وقعه جوهره ساحل سوسه. اذا نهار 30 و 31 اكتوبر ملتقى يجمع اذا اساتذه باحثين جامعيين خبراء مختصين في المجال التعليمي والبيداغوجي. اذا جديد السنه باش نحكيو على اذا نسخه ثانيه من ملتقى الدولي البيداغوجي الجامعي. كنا حكينا عليه في نسخته الأولى، وكانت حاضرة بحثينا زيد عمناول. ترجع بحثينا سنة في دورة جديدة من الملتقى، دورة باش يكون فيها برشا جديد. حاضرة بحثينا وهي رئيسة الملتقى الأستاذة إذا مدام سونيا ساحلي. نهارك زين ومرحبا أستاذة.
3: عسلامة عسلامة.
2: مرحبا. نفرحوا برشا كل ما ترجع بحثينا. الحمد لله ديما الخدمة موجودة والجديد ديما موجود. خاطر الفايدة نتصور مو جوست ملتقى للاسم، الفايدة ديما ملتقى وشنو يجيب معها جديد كاكاو بالضبط. بي حضرت بحثينا قبل ما مستيش نعود نتعرف عليك ومستمعينا نتعرف عليك مرة أخرى. أستاذة سونيا
3: مرحبا، فرحانة برشا اللي معاكم في العادة، وفرحانة اللي ديما نبدأ الكولوك هذايا معاكم. ديما نبدأ
2: ولا بالبصمة معنا طبعا.
3: دونك دون سا دوزيام اديسيون. اني سونيا ساحلي، استاذة جامعية في الانفورماتيك في سوسة، و بريزيدانت نتاع ريبو 26 سنة رونكونتر انترناسيونال دو لا بيداغوجي يونيفرسيتير بور سا دوزيام اديسيون ان 2026.
2: باه حتى نرجعوا بعد شويه نحكيوا على ليديسيون الثانيه، لكن قبل كل شيء نرجع معك عمري. حضرت بحثنا كانت الانطلاقه نقولوا ملتقى في دورته التاسيسيه الاولى. اكيد بعد الملتقى كانوا فما مخرجات خرجتوا بها، ابرزها نرجعوا عليها معك استاذه دونك كانت ترقولها، واكيد نتصور المخرجات هذه هي اللي خلاتكم اثناء تحديات جديده باش تراهنا عليها وتخدموا عليها اكثر في الدوره الثانيه.
3: اكيد هي الفكرة عمني، وكانت جوست فكرة حلمة وجات فيسا فيسا وكانت سا بروميير اديسيون. دونك جربنا لقينا برشا ناس انتريسي، بورتون هي التجربة الاولى. حضروا معنا برشا اساتذة من تونس الكل، من كامل انحائها من الجنوب للشمال للسبيسياليتي الكل، والحقيقة نجحت. معناها حكينا عجبتهم العباد،
2: حتى لي فيدباك نتصور
3: لي فيدباك اكيد لي فيدباك معناها كانت ممتازة. دونك قلنا علاش ما نعملوش اون دوزيام اديسيون ونطوروا مش هكاها ونعاودوا. دونك بنينا عليها، كانت كيما قلت لك هي حلمة وفيسا فيسا معناها عملناها. المرة هذه طورناها
2: خذت وقتها
3: وخذت وقتها وبديناها على بكري.
2: هاي اهم الحاجات اللي ركزت عليها يعني في الدوره هذه، اللي يمكن زاده خاطر كي نحكي استاذ على المخرجات نقولوا زاده فما توصيات جاتكم، فما زاده انتظارات كانوا يحبوا عليها، سواء كما قلت مختلف الضيوف اللي كانوا حاضرين حتى من عند الطلبه. دونك انت قلت خذينا وقتنا السنة في تنظيم الدوره الثانيه، على شنو الحاجات اللي ركزت عليهم، حاجات اللي تفرق على الدوره
3: اللي تفرق كونه عمني مثلا كانوا معنا كان توينسا سنه. ركزنا كونو علاش ليه ما نجيبوش دي بارتيسيبون من العالم الكل، علاش ليه بون بدينا بالفرانكوفون احنا خاطر هي فرانكوفون. دونك سنه ركزنا على كونو الكولوك باش يكون يضم دي بارتيسيبون من البلايص الكل. هذه الاولى. وثانيه عملنا كانوا جوست دي وركشوب ودي كونفرنس. سنه شاركنا معنا لي سيف واللي بارتيسيبون اللي معنا باش هما زيد يعطيو رايهم في اللي جاي واللي في نتاعو على لونسينيومون سوبيريور
2: ظاهره ولا اللي جاي الحق السنه في لي دومين الكل وفي سنين الاخرى. لكن انتم اكيد باش ترجعوا للذكاء الاصطناعي ولا تطور زاد التكنولوجي والرقمي من زاويه تخص الاختصاص نتاعكم به. خلينا ذي اللي قدم بينا اذا نحكيوا على البروغرام الخاص بالدوره الثانيه, يعني شنو نجمو نلقاو فكروا هو في نهارين في احد نزل بولايه سوسه, بعد تعطينا تفاصيل على لي باج على ريزو سوسيو وين كيفاش ينجموا يتبعوكم وياخذوا لي ديتاي الكل. لكن احنا خلينا نعطيوهم فكره على الورشات اللي باش نلقاوها والبروغرام زيد الموجود.
3: فوالا دونك كيما كنت نحكي لك هو كانت عملنا ابيلا كوميونيكاسيون باش خلينا الناس تعطي رايها معنا شنو مفعول لي اي في ليفالواسيون, كيفاش نجمو نقيموا باللي اي, كيفاش توا لي بلان ديتود جدد باللي اي. دونك حلينا بلوزيور اكس سور 3 اكس ولقينا الحقيقه نجاح كبير ما تصورتش كوم شجينا النومبر هذايا الكل نتاع الكوميونيكاسيون. بالنومبر هذا وصلنا قبلنا 37 كوميونيكاسيون افيك 10 بوستر زيد. دونك الحقيقه فرحت برشا بالنومبر اللي
2: يعني ما شاء الله العدد هذايا, وكل واحد اكيد مع تتناول الموضوع من زاويه معينه, يعني فما غيشاس حتى في الموضوع.
3: قلت لك 3 اكس هما ديفيرون واللي بارتيسيبون كانوا من فرنسا من المغرب من الجزائر من تونس من لبنان, والكوميتي سيانتيفيك نتاعنا زادة كانت متنوعة زادة, كانت من سوسة من فرنسا سويسرا لبنان. دونك هذه زادة الكوميتي اللي هما قيموا لي بابي وقبلناهم. دونك نرجعوا للبلانينج. البلانينج باش تكون الناس اللي تقبلت لهم لي بابي ولا لي كوميونيكاسيون هذوما هما باش يبريزونتيو افكارهم وجهة النظر نتاعهم على اللي جاي في لونسينيومون سوبيريور هذا وزادة عنا اون كونفيرونس بلانيير معنا وزير التكنولوجيا والاتصال السابق اللي نشكره على الاخر اللي وافق باش يكون معنا دكتور نزار بن ناجي. فرحانه برشا اللي هو معنا في الكونفيرونس دوفيرتور.
2: نتصور باش تكون غيشه على الاخر خاطر هو باش يرجع يطرق
3: للدومين هو وكل شيء. دونك فرحانه برشا اللي هو قبل باش يكون معنا. وعندنا 4 اتوليي زاده ديفيرون, كل اتوليي باش يحكي على حاجه. دونك معنا جينيراتيف اي اي مع ان انسيون انجينيور بيداغوجيك من غرنوبل. سي سو فورم دي جو ياسر تحفونا حضرتها قبل معاه, دونك الي تري انتريسانت يجي وشوفوا,
2: يعني مش كان بارتي تيوريك هاو فما يعني باش يجي
3: براتيك. هو ان فيت حضرت معاه قبل وسو فورم يحكي على الاي اي كلعبه وجهه النظر وكل شيء الحقيقه انتريسانت على الاخر. دونك هذا يا زميل من غرنوبل. معنا اوبن بادج فاكتوري كومون ايفالوي الاي اي باللي بادج كيف كيف من اوبن بادج. معنا مدام بسمه بن صالح معنا من زيت سوسه زيدا باش تحكي على لابروش كوم بار كومبيتونس والاي اي. ومعنا ميكيلي نوتاري زيدا من بيرن هوخشولا بيرن اللي في سويسرا باش يحكي على لي تشات بوت كيفاش نستعملوهم في البيداغوجي.
2: ما فهمت توك قلت خلينا وقتنا معناتها المده اللي عديتها في الغشاش الحق. والحاجه الباهي انه التنوع نتاع التجارب هذه اكيد من عند الخبراء اللي باش يكونوا واضحين وانه باش يكونوا موجودين اكيد, والاساتذه هذا الحق اللي نجم يساهم ويكون من نقاط نجاح الدوره الثانيه هذه. به ذي هاوك عطيناهم فكره على البروجرام كيفاش باش يكون. نرجع على المشاركة أكيد برشا يسمعونا برشا الساعة, نتمنى ونعود ونتمنى وسنة إن شاء الله جميعية موافقة للجميع. وكملول عندكم إن شاء الله ملتقى مهم برشا وكباش تحضروا له. به كيفاش نجموا نشاركوا أستاذ؟
3: ألوغ كيفاش نشاركوا
2: وشكون سمحني نجم يشارك؟
3: ينجموا يشاركوا لي زونسينيون لي شيرشور لي دكتور لي دكتورون حتى الطلبة باش ياخذوا فكرة كيفاش قاعدة تصير لي اي واللي في نتاعها. دونك مفتوحة لأي واحد intéressé بالبيداغوجي يونيفرسيتير بالانسينيومون سوبيريور على ارض الاي اي. هي الاي اي جينيراتيف والابروش بار كومبيتونس زيد. هذو مزوز حاجات اللي باش نحكيو عليهم ولي ديفي نتاعهم. دونك لانسكريبسيون تكون على السيت نتاعنا www.ripusus.com ونكليكيو على انريجستريمون دونك جوست تلقى لو بوتون انريجستري تكليكي وتنجم تشارك معنا اي سوفي جوست باش تدخل على السيت نتاعنا بور سانسكريغ سي تو
2: سامبلمون دونك هذا السيت فما زيد على الباج فيسبوك على انستغرام
3: بيان سور عندنا دي باج فيسبوك انستغرام لينكدين توت لي نوفوتي لو بلان كومبلي شكون هم لي انترفونون باش نهبطوا زيد لي بيوغرافي نتاعهم شكون هم معنا لي ديتاي الوقت كل شيء كل شيء وين لو ليو كيفاش توصل حتى لي بارتيسيپون اترانجي معناها كل شيء موجود لي ايروبور كل شيء
2: بالنسبه اللي باش يحضروا
3: على الفيرف على الاتيستاسيون اكيد وامبيانس ديما نقول ان زيد فما هذه وجهه النظر نتاعي البارتيسيپاسيون مش تكون كي انت تشارك في كولوك هي باش تكون زوز حاجات يلزمك تلقاهم اولا لو كوتي سيانتيفيك كونك باش تستنفع سيانتيفيكمون باش تتعلم حاجات جدد ومش تبارتاجي تجارب مع ناس وزيد حاجه اخرى مهمه برشا اللي هي كونك تعمل غيزو العلاقات والغيزو كونك تتعرف على ناس اخرين وخاصه ناس اخرين من بلدان اخرين دونك كون تشوف هما كيفاش يقريو ولا هما كيفاش عندهم الاي اي كيفاش يستعملوا فيه اسكو يدفعوا في دي زابونمون اسكو ياكسبتيو الاي اي لي دونك انا وين نمشي لدي كونفرنس نبدا نسال انتوما كيفاش عندكم الاي اي قابلينو تعملوا دي زابونمون لي ستوديون تاعكم تخليوهم يستعملوه في الكلاس دونك
2: وهذه خدمه زاده كبيره تسمى فيكم الحق مع كل عوده جامعيه جديده الحق هو مجال الحق شاسع سوجي باتو الحق يعني الموضوع هذايا والحق يعني انه حد انت اللي تضمنوا زاده حتى للمشاركين حتى احنا في مجالنا وفي الدومين نتاعنا هو استاذ نقولوا الكارنيه دغيس نتاعنا انه كل ما تمشي كل ما مهم برشا انك تعرف روحك وتتعرف وما فيها باس وتقدم وتسال وكل هذه بالنسبه للطالب اللي هذا باش يبني منه ان شاء الله نهار اخر اكيد خبير ولا استاذ ولا باش يبني من كل واحد انسان مختص في مجاله ومتميز هذا خاصه في مجاله هذا اذا اعطينا هوك فكره عامه لكن نسالك زاده بالنسبه للملتقى هذايا فمانيه ان شاء الله انه تكون فما فاق تعاون مستقبلي خاطر انت ما شاء الله حكيت على اساتذك اكفي باش يكونوا حاضرين وكل فما تخدموا عليها
3: باش نبني على كلامك ونكونفيرمي اللي كنت تحكي فيه توا انا كيفاش عرفتهم اللي جبتهم في الكونفرنس معانا عرفتهم من دي كولوك اخرين معناه هو سي ان ريزو توا ليديسيون الاولانيه هما زاد كانوا زملائي كيف تعرفت عليهم في دي كولوك وقلت لهم تنجموا تجيو معانا لتونس وتحكيونا على اي عمي وقالوا لي اي نجيو فما حتى مشكل اثنين نفس الكلام دونك كيف هذوما الزملائي اللي باش يجيو معايا زاد كيف عرفتهم في جوستمون دي كولوك اخرين وعندنا افاق كونو لوبن بادج نوليو نخدموا معاها في تونس اللي هي فكره ياسر مهمه زاده انسي كو بوسيبل او كيف عندنا لونيفرسيتي دافينيون معنا زاده عندنا كونفنسيون مع الانستيتيو نتاعنا كيف دونك فما اكيد افاق اكيد
2: وبالنسبه لك انت يعني قلت كي نمشي ونحضر زاده في ملتقيات وكل لنا خلينا نسالك سؤال اخر هو استاذه يعني انت كيف اليوم ضمنت انك تجيب ما شاء الله الخيره نتاع الاساتذه والخبراء والباحثين في الاخر يعني نتصورك في نفس الوقت تحب انه ريزو يكبر وانه طلبه والاساتذه تبدا يتعرفوا على اللي تعرفت عليهم انتوما اللي تعرفت عليهم انت وفي نفس الوقت زاده معناتها انت ما اكثر لان تحب تشوف يعني انه يعني تتوسع الدائره والشبكه نتاع العلاقات والا نتاع هاو نشاركوا التجارب هاو العالم وين نوصل له هاو احنا وين وهاو فرصه باش نفيقوا يعني انت نتصور دوزون عزيز حاجات اكيد قاعده تخدم عليهم يعني في نفس الوقت تحب تجيب في نفس الوقت زادت كأنك مساج تحب توصله اغزر ما شاء الله البرش نعمله فرصتنا حتى احنا طوى هيا يعني مساج تحب تعديه حتى انت حتى للزملاء والطلبة والسادة الاخرين في الاخر
3: حتى
2: يعني.
3: باش نشوفوا زادة هما شنو يعملوا اسكو احنا في النيفو هذيك اسكو يزمنا نعملوا كيفهم ولا احنا سافا دونك باش نشوفوا زادة شنو قاعد يصير باش
2: نفيقوا
3: زادة باش نشوفوا
2: عنا وليداتنا ما شاء الله صحيح هذا ما ننكروش يعني اما انت كل كود بوس يعني تعمل فيها باش اكيد في الاخر المخرجات نتاع اللي الحلقة هذه يقول تيان هذه حاجة مهمة برشا شاركت فيها, وأكيد يبدأ يستنى في الإديسيون الثالثة خاطر عارف أنه باش يلقى الحاجات اللي يلوج عليهم وبرشا أجوبة الأسئلة حتى احنا يعني تجيل بينا المواطنين الكل توا خاطرنا كلنا على علاقة بالتطور التكنولوجي والرقمي هذا. نشكرك برشا أستاذة على الحضور, خلي لك كلمة الختام فماش حاجة أخرى تحب تقولها؟
3: يعيشك ميرسي بوكو بور لاكوي, شكرا لأن معكم كل عام وإن شاء الله عام جديد. دونك بور لي انسكريبسيون نعاود نقول دونك www.ripusus.com/enregistrement pour s'enregistrer. كل شيء لي ديتاي كلهم على السيت نتاعنا كلهم وعلى لي باج نتاعنا فيسبوك لينكدين انستغرام كلهم موجودين. فما دي فيديو تيزر زاد يل اكسبليك تو للناس اللي بتاتر ما فهمتش على شنو تحكي ليديسيون ولا حاجه, كل شيء موجود على لي باج وعلى لي سيت نتاعنا. دونك شاركوا معنا باش تعملوا الريزو وباش تشوفوا شنو صاير في الاي اي ولا بروش بار كومبيتونس. سوي نومبرو.
2: اي عايشك, شكرا ليك اكيد. ان شاء الله يوصل صوتك اكيد والانترفيو هذايا للي يسالوا كما قلت واللي عندهم برشا اسئله اذا في المجال هذايا. هذا بالنسبه للانترفيو نتاعنا. نشكرك برشا اذا رئيسه الملتقى والاستاذ الجامعيه مدام سونيا ساحلي على حضورك بحذانا لليوم. يعيشك. وكان هذا شعنا في فقره الانترفيو.
1: الانترفيو
2: هذا بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا بعد شوية لجوندار نايف البيل. خليكم معنا تبدلوش الموجة, هنا راجعين.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فام. على ارم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. اذا مشوارنا لقيت هذيا نمشيو مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا لاجندا
3: في الأجندة نحكيو على تونس اللي تسلمت أو تسلم اليوم السفير المندوب الدائم الجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية اللي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء التسليم الرسمي هذا لشهادة التسجيل بعد أن تم الإعلان 25 جويلية عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على القائمة هذه في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي التأمت من 19 إلى 29 جويلية. وعلى أثر تسلم شهادة التسجيل من قبل مدير مركز التراث العالمي لليونسكو، أكد السفير المندوب الدائم لتونس على الأهمية القصوى اللي يوليها إذن البلاد لصون مخزونها أو توليها تونس لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية والطبيعية والجيولوجية والتزامها الراسخ بالمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة. نفكروا أن إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو يعد ثاني إنجاز حققته تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن شبكة اليونسكو وتضم قائمة اليونسكو العناصر التونسية التالية اللي هي قائمة التراث العالمي عن قرية سيدي بوسعيد 2026، جزيرة جربة 2023، موقع دقة الأثري 1997، مدينة العتيقة 1988، قيروان 1988، المدينة البنيقية بكركوان 1985، ومحمية إشكل عام 1980، مدينة العتيقة بتونس 1979، موقع الأثري بقرطاج 1979، ومدرج الجم الروماني 1979. ونختموا بالأخبار هذية، وين أعنت هيئة تنظيم مهرجان الدورة 21 الأيام السينمائية المتوسطية بشنني في ولاية جابس واللي انتظم تحت شعار الشباب والأرض من 21 أكتوبر ل 25 من نفس الشهر عن فتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية إلى غاية 30 سبتمبر 2026. وكان هذا شعنا في فقرة الأجندة.
1: لاجندا
3: خليكم مع الموسيقى وبعد شوية نرجعوا لأغنية في البيت، مبدلوش الموجه نرجعينا.

0: هذه إليسا، توصلنا لأربعة وثمانية وخمسين دقيقة في رم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على لرم فاب.
0: ولقيت هذا، نمشي مع بعضنا لغنية في البال. غنيتنا لليوم ترجع بينا العام 1965. الأغنية هذه هي واحدة من أشهر أغاني المغني والملحن والممثل إذن شارل أزنافور، أحد أبرز قامات الأغنية التونسية وأيقونة الثقافة الشعبية. إذن فنان اليوم اخترنا لكم منه الأغنية هذه، وفنان هو تميز بصوت فريد ليه ومسيرة امتدت لأكثر من 70 عام. أكثر من 1200 أغنية في رصيده، سجلها بلغات متعددة عن الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الإيطالية وغيرها، وأكثر من 1000 عمل موسيقي إذن كتبوا ولحنوا ليه والغيره، كما إيديت بياف وغيره من الممثلين والفنانين اللي تعامل معه. اليوم نرجع معكم مع أغنية لابوهيم، كما قلنا ترجع بنا بتاريخ العام 1965. إن شاء الله تعملوا جو مع الأغنية هذه. وإذا بالنسبة المشوارنا لليوم، فكركم انه فقره الانترفيو تلقاها على الباج فيسبوك راديو ارم اف ام. شكرا يهب وراوي على الاخراج، ومن البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. بقى لكم شكركم سيسر واحكم وفي لمان. نعم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
2: مقيد الإشهار
0: تراك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك
2: قيت الشهر على رما فام
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشا في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد مرحبا بيك عند قريت
4: بيبليسيتي
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
0: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باغاسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407
4: Publicity.
5: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تبساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام
7: لو من تقل الهم عليك فاض بيك

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
1: يقولوا جريت يقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: قيت الاشهار على رمفام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
1: المزيكا نون ستوب على رمفام، بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الإشهار على rmfm.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
5: الموسيقى نونستوب على RMFM بنت الموسيقى نونستوب على RMFM

www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الشهر على RMFM. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الاشهار على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى. نون ستوب على رمفام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام قيت الشهر على رم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام
0: المزيكا نون ستوب على ارم افام بنت المزيكا نون ستوب على ارم افام

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تقديم سكن سوسة والمنستير على 998 على 998. تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net.
0: RMFM.net.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنة المزيكا نون ستوب على رمى فام على رمى فام.
1: هواك محتاج الشماني.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.